0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟

0: دلوقتي لمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للأسف. صباح الفل يا جماعة، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، قولولنا أخباركم ايه وأخبار الجو ايه وأخبار الدنيا والزحمة عاملة ايه. النهاردة حلقة التلات 12 مايو 2026، وهي الحلقة اللي كان نفسي ان النهاردة يبقى التلات الحزين. ليه بقى؟ عودة
2: ليه يا جماعة؟
1: فانا إمام رجعت تاني من الأجازة وبالتباشر عملها بشكل طبيعي. صباح الفل والجمال عليك يا فانا، وعشتينا جدا والله، والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. صباح الفل عليكم كلكم، وحشتوني والله، وحشتوني جدا جدا، وواضح ان انا وحشك جدا. واضح على وشك، على نبرة صوتك.
1: هقول انت اقول لهم كنت فين؟ فانا كانت في سفرية سريعة للعلاج، كانت في لبنان، راحت هناك تزرع مخ، عملوا لها عملية زراعة مخ الحمد لله، عملية زي ما انتم شايفين كده.
2: طبعا
1: عشان الظروف هناك صعبة خالص.
2: العملية ما نجحتش قوي
1: بالظبط،
2: بس في محاولات.
1: استنى،
2: اهم حاجة ان في محاولات، احنا بنحاول وهنشوف بقى
1: تحسن في اي،
2: يعني خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: ازيك يا جوزي؟
1: ازيك يا فندم؟
2: وحشني.
1: عاملة ايه والله؟
2: الحمد لله
1: كله كويس. يا رب تكوني بخير، ويا رب تكوني ببساطتي. الحمد لله على السلامة. اتسأل عليكي،
2: ربنا يخليكوا يا رب.
1: بس عشان كان انت غالبا ليكي فلوس، في حد إيه؟ عندك فلوس ولا
2: قالك
1: الديانه مش سايبينك في حال؟ مهم يعني. طيب احنا معنا فانا امام النهارده يا جماعه، كعاده كل يوم زي ما انتم بقى متعودين قبل الاجازه الجميله بتاعتها، من حد للخميس احنا بنبقى موجودين معاكم من الساعه 8 للساعه 10 الصبح، فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايه النظام؟
2: ايه النظام؟ ينفع كده ارجع يقولوا لي درجه الحراره بكره 40؟
1: بكره ولا النهارده؟
2: اللي هو النهارده يعني.
1: اه بجد؟
2: في حاجه؟
1: يعني
2: وات مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه؟ طيب يا جماعه، يعني خلونا كده نمد بعضينا بالطاقة الإيجابية اللذيذة الجميلة. احنا مستنين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب 015-5952-1006. ممكن تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022. نرجع لفيروز،
1: يلا.

0: يلا بينا يا ولاد، حلقة يوم الثلاثة الجميل. الحمد لله ان انا ما جيتش على الاثنين الحزين. عشان ايه؟ طيب نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هتقولها انت ولا هنعمل ايه؟
1: يلا بينا. طيب القاهره العظمى تكون 39 درجه والصغرى 19، اسكندريه العظمى 28 والصغرى ازاي 17. ازاي الفرق بين القاهره والاسكندريه 11 درجه؟ مستحيل.
0: متاكد ولا ايه؟
1: اكيد هنتاكد طبعا. مطروح العظمى 25 والصغرى 15، سوهاج العظمى 40 والصغرى 22، انا العظمى 41 والصغرى 24، اما اسوان في العظمى 42 والصغرى 25. غريبه قوي الفرق ما بينهم.
0: لا فرق القاهره واسكندريه كمان كبير جدا. يعني مش عارفين
1: ازاي. لا هو هي اكيد في حاجه غلط. ليه؟ لان العظمى مكتوب عندنا 39 درجة في القاهرة، واسكندرية العظمى 28 فرق 11 درجة بس. الصغرى فرق درجتين، القاهرة 19 والصغرى 17.
0: بنتقابل بقى في الصغرى. يعني
1: احنا انا اشك الصراحة في
0: العظمى الدنيا بايظة
1: خالص كده.
0: طيب نقول لكم التوقعات. ان بيشهد بقى يوم الثلاث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. النهاردة ذروة الحرارة يعني، وهتبدأ تقل.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير.

0: الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب قبل ما نخش في اخبارنا ونبدا حلقتنا، عايزين يعني للاسف ننعي وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة بعد رحلة فنية طويلة جدا، يعني ساب لنا بصمة استثنائية في الدراما والسينما والمسرح. اسمه يعني ارتبط بعشرات الشخصيات عشنا معاها، وكان من أشهر الشخصيات اللي علمت معانا كلنا ومع أجيال كتير، يعني المعلم إبراهيم سردينة. يعني للأسف خسرنا فنان عظيم وتاريخ عظيم، ساب لنا تاريخ عظيم حقيقي، بقاء لله وربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ومحبينه وولاده وأحفاده وكل الناس اللي بتحبه يا رب.
2: طبعا رحمة الله على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. هو واحد كمان بما ان احنا الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بتسمعنا على الراديو، فهم اكيد بيفرق معهم موضوع الصوت. هو الراجل ده واحد من اعظم كمان الاصوات اللي عاش معاها اكتر من جيل. هو مش بس ابدع كممثل، هو كمان صوته كان حاضر في اعمال عالمية كبيرة جدا من خلال التعليق والاداء الصوتي في افلام كبيرة وعالمية زي مثلا The Lion King. هو كان هو اللي عامل صوت من الأصوات الأساسية في الفيلم وذا سميرس وفي كذا عمل تبع ديزني وحاجات كده. فطبعا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تاريخ كبير أكيد ما يتنسيش، رحمة الله عليه وربنا صبر كل محبيه بإذن الله
1: يا رب إن شاء الله. ناس كتيرة بتترحم عليه وبعتلنا مسجز. عبير عبد الله صباح الفل بتقول للأسف البقاء لله في الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يعني الله يرحمه ويصبر كل محبيه يا رب إن شاء الله. آية بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا آية، مرسي جدا حبيبتي والله. امبارح اوكي
2: اللي حصل،
1: لا بتطمني على البرنامج. انا يعني كنت غايبه بقالي يومين، فلا بتطمني على البرنامج.
2: حلو،
1: بس ايه جدا كنت قلقانه فعلا. طيب في يوسف كمان بيصبح علينا، صباح الفل. اوكي. لا والله كنت متحمسه للرجوع حقيقي، يعني بجد صوت يوسف كله بهجه لما رجعت يا فنى. طبعا
2: انتوا ما سمعتونيش اليومين
1: اللي فات، كان معيشكم يومين نكد،
2: ما سمعتونيش اليومين اللي فات،
1: الفرحه مش راضيه تخش التاكسي عشان انا مش موجود.
2: بالعكس انا كان اسعد ايام حياتي ال 48 ساعه.
1: اقعد بقى اقول اي كلام كده، خلاص اما بيبان عليك.
2: ماشي
1: اسلام بيصبح علينا، وانتوا كمان والله كنتوا وحشاني جدا جدا يا اسلام، بس خلاص انا رجعت. شكرا لكل اللي سالوا عليا وللديانة. انا كنت سايبه رقمك عشان قلت لهم الحساب عند يوسف التهامي.
2: اي كلام في الماديات مع الشخص اللي هناك ده.
1: يوسف التهامي ماسك حساباتي الشخصيه كلها.
2: ايوه وجبات ده عنوان بيتي
1: بالظبط كده.
2: مفهوم.
1: وفي الاخر انت ما ردتش عليهم، مصغرني على طول. تمام
2: طيب اكتر
1: تحب نسمع حاجه؟
2: يا ريت نسمع حاجه. تعالى نطلع نسمع
1: نسمع حاجه غيرك يا ريت.
2: اكيد. طيب حماي راضيني، وبعد كده نرجع بقى نكمل معاكم حلقه يوم التلات من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: كنت فاكره ان انا بعتلك. انت نسيت؟
1: لا انت اللي نسيتي تبعتيلي خالص.
0: انا نسيت ابعتلك.
1: ماشي.
0: انت بقى نسيت ولا نسيت؟
1: لا لا قلت
0: الحمد لله.
1: يلا بينا.
0: ماشي. طيب يا جماعه اللي عايز اغنيه شيرين، احنا لعبنا اغنيه شيرين. انت بتسمعنا متاخر بقى، انت بتفوت حاجات مهمه. بس صباح الفل عليك. ده محمود العراقي. يا محمود شغلنا أغنية شيرين، بس لو عايز حاجة تانية ياريت تبعت لنا برضو وهنشغلها لك على طول. آية صادقة يا آية، والله أنا مصدقة بتقول يوسف كان بيقول فانا هترجع تنور الاستوديو.
1: ده حقيقي
0: كده كده الاستوديو بيتنور. وكده كده إن شاء الله هرجع. صباح الفل عليك يا آية. مرسي جدا جدا. طب النهاردة عندنا طيارة إن شاء الله. بمناسبة بقى إن إحنا عندنا طيارة، لسه مش هنقول لكم على البلد اللي هنكون فيها النهاردة. طيارة عيش صباحك إيه للناس اللي لسه بتسمعنا، إحنا كل تلات بنروح بلد معينة بنتكلم عن الحاجات اللي بتميز البلد دي، بنشوف الناس اللي زارت البلد دي قبل كده بيدونا نصايح نعمل إيه ما نعملش إيه، أكتر الأماكن اللي نروح نزورها في البلد، لأن كل بلد بتتميز بحاجة مختلفة عن التانية. في بلد تبقى رايحة للطبيعة اللي فيها، في بلد تبقى رايحة لمجرد أن أنت عايز تعمل شوبينج، الشوبينج هناك رخيص أو الدنيا هناك لذيذة مثلا، في بلد تبقى رايح علشان الأكل. كل بلد بيبقى فيه حاجة بتميزها، وبنحب نعرف الحاجات الغريبة والعادات والتقاليد اللي ممكن تكون بتعملها البلد دي، وبنجمع بقى معلومات مع بعض وبنعيشكوا رحلة كده يعني لبلد معينة كل يوم ثلاث.
1: يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسافر نلف العالم كله من واحنا في مكاننا بمعلومات بسيطة كده عن بلد ممكن يكون حد متحمس انه يعرف عنها اكتر، متحمس انه يروحها، حد راحها قبل كده فيشاركنا برضو معلومات في الطيارة دي عشان خاطر نعرف اكتر ونتثقف عن ثقافات مختلفة وعادات غريبة ومختلفة عننا، وفي حاجات بتبقى شبهنا، فكويس ان احنا نعرف حاجات ايه اللي بيدور يعني في العالم بس من واحنا هنا في طيارة عيش صباحك. تمام.
0: من الحاجات الغريبة اللي بنعرفها عن البلاد المختلفة ان بيبقى في حاجات ممنوعة في بلد بتبقى عندك اللي هو عادي، حاجة طبيعية جدا لو انت عملتها في بلد معينة انت ممكن لا تدفع غرامة، وممكن الناس بقى تبص لك بصة غريبة، ممكن هو اكنك بجد انت لو عملت الحاجة دي انت اكنك بتغلط في اهل البلد. فمهم قوي قبل ما تسافر بلد اول مرة تسافرها تحاول تاخد فكرة عن ثقافة البلد دي، ايه الحاجات اللي الناس بتعملها، ايه الحاجات اللي ما ينفعش ان انت تعملها. عندنا شوية معلومات كده لذيذة وغريبة شويتين، ممكن يكون في ناس عارفينها من قبل كده وممكن يكونوا أول مرة يسمعوها.
1: يعني قبل كده احنا اتكلمنا على سنغافورة، فكرة أكل اللبان في المواصلات أو في الشوارع بشكل عام ممكن يعرضك للغرامة لو بصقت يعني كده كده أكل اللبان في المواصلات ده ممنوع، ممكن يغرمك
0: غرامة يعني
1: غرامة قوية جدا يعني
0: وحاجات كده.
1: ولو بعد الشر يعني لو بصقتها في الشارع دي قصة تانية خالص برضو، فالغرامة ممكن تضعف عادي. ده في سنغافورة مثلا فكرة أكل اللبان. مثلا أنك تلم الصدف من على الشواطئ في تايلاند ده برضو ممكن يعرضك لعقوبة وغرامة تانية. تعالوا نروح بقى لبلاد في أوروبا نشوف إيه الحاجات أو الممنوعات اللي لو حصلت في أوروبا ممكن تعرضك للمساءلة. تمام. في إيطاليا في بعض الأماكن لو رحتها ممكن تتفاجئ إن القعدة على السلالم السياحية ممكن تبقى ممنوعة، لأن القانون ده معمول عشان يحافظوا على الأماكن ويقللوا الزحمة ويخلي الفلو أو إن حركة السير تبقى ماشية بشكل طبيعي،
0: ما تعطلش الدنيا يعني.
1: القعدة ممكن
0: القعدة على السلم تبقى بتعطل الدنيا، وإحنا نموت في قعدة السلم أصلا
1: طبعا.
0: أي عتبة كده وإحنا نحب نقعد عليها،
1: نموت في قعدة السلم في وقفة اللي قدام الأسانسير في خلاص إحنا سلمنا. إحنا عايزين نمشي
0: واقفة على الباب
1: بالظبط،
0: على الباب نرغي ونتكلم
1: صح.
0: وبتاع في بنحب عطله معينه كده بالنسبه لنا ممتعه جدا
1: صح. في السوبر ماركت في ناس بتبتدي تفكر هي كانت عايزه تجيب ايه في الممرات، يعني هم يبقوا ماسكين
0: العربيه
1: واقفين بالعرض بحيث ان انت ما فيش حد هيعدي لحد ما الست تفتكر كانت عايزه تجيب ايه او الراجل يفتكر هو كان عايز يجيب ايه. تاخدي بالك من القصه دي؟
0: ايوه طبعا. وانت بتفضل مستني بقى
1: يعني في الاول بتقفي
0: مش عارف تقول تتكلم ولا اللي هو خلاص انا هستنى هي اكيد هتاخد بالها او هو اكيد هياخد باله. مفيش هو بيتفسح لوحده في الطرقه بيشوف هو عايز ايه من الطرقه،
1: عايز ولا ربع.
0: ففكره ان احنا نراعي ان احنا في ناس حوالينا دي بتكون مهمه جدا جدا. في النمسا برضو في التحديد في فيينا ان انت تاكل الحمام ممكن دي تكون حاجة لطيفة بالنسبة لناس كتيرة جدا لو نأكل الحمام وبتبقى نبقى مبسوطين بحاجة زي دي. هناك ممنوع بالقانون، السبب ان عدد الحمام زاد جدا وبقى بيأثر على نظافة المدينة، عشان كده لو انت اكلت طيور في الاماكن اكلت طيور في الاماكن العامة ممكن تتعرض لغرامة. ده ليه؟ ده نوع من انواع النظافة. بس يعني العب مع
1: بس في اماكن بتاكليها، بس في حتت معينه بيقولوا في فيينا بالذات عشان عدد الحمام فيها زايد يعني، فبالتالي اللي هو ممكن يعرضك للمساله. طيب في اسبانيا خصوصا في برشلونه، هي بلد عامه ساحليه وبلد جميله جدا، يقول لك ممنوع ان انت تمشي في الشارع بملابس البحر بره حدود الشواطئ. القانون معمول للحفاظ على الشكل العام للمدينه، فالافضل ان انت تلبس لبس عادي اول ما تخرج بره حدود البحر والشط يعني.
0: طيب في اليابان ممكن يعني تدخل في مشكلة كبيرة بسبب أدوية ناس كتير بتستعملها عادي في حياتنا اليومية، يعني زي أدوية البرد والحساسية، لكنها هناك محتاجة روشتة. ما ينفعش ان انت تروح تشتري دواء برد او دواء حساسية من الصيدلية من غير روشتة من دكتور معين، يعني الموضوع ده مش عادي كده زينا، بس اللي هو لا في روشتة هنطلع لك الدم.
1: صح.
0: لو دخلت بيها من غير ما تعرف القوانين ممكن تتصادر او تتعرض للمساءله. مهم قوي يا جماعه ان انت بجد تسال، يعني هي طبعا بينتج عنها مواقف مضحكه كتير واكيد تم يعني مواقف محرجه كتيره جدا جدا، ان انت تعمل حاجه ضد قوانين البلد اللي انت فيها او ضد ثقافه البلد اللي انت فيها. ليه؟ لان انت اجنبي، تعتبر سائح يعني جاي من ثقافه تانية وبلد تانية وطريقه تانية وطباع مختلفه، فمهم ان انت قبل ما تروح بلد تعرف الحاجات اللي هي ايه بتاعت اهل البلد من الاخر كده، بدل ما تروح تفضحنا.
1: صح كده،
0: زي كل مره انت فضحنا. طيب. في جميع انحاء العالم.
1: في ايطاليا في مدن سياحيه ممكن تقعد تاكل او تعمل، ممنوع ان انت تقعد تاكل او تعمل بيكنيك على السلالم والمعالم التاريخيه برضو، زي اماكن تانية كتير كنا لسه بنتكلم عليها. في اليونان في بعض الاماكن الاثريه اللي انت ممنوع الستات تلبس فيها كعب عالي، عشان ده بيأثر على الارض والارضيات دي كلها تاريخيه يعني، فهم عشان ما يرمموهاش والكلام ده كله، يقول لك لا الكعب ممكن يكون
0: مش عشان متعب للناس او لا انتوا هتبوظولنا الارض.
1: بالظبط،
0: ما تبوظوش الارض مش بتاعتنا. فناخد بالنا.
1: المانيا الوقوف بالعربيه من غير بنزين على الاوتوبان ماشي ممكن يعتبر مخالفه، لانهم شايفين ان ده اهمال منك. تمام. فين تاني؟ في بعض الاماكن في نيوزيلندا طبعا فيها طبيعه خلابه، يقول لك فيها تنظيف اجباري للجزم قبل الدخول عشان يحافظوا على البيئه من البكتيريا والحشرات. انت بتخش المكان قبل ما تخشيه لازم تنظف
0: الجزمه،
1: الشواز.
0: او ممكن نلبس البتاع اللي هو بيتلبس على الجزمه
1: بتاع
0: المستشفيات ونخش بقى نعيش حياتنا.
1: ماشي،
0: جميل جميل جميل. الناس اللي بتحافظ قوي وبتاخد بالها كده على حاجتها كده وبتبقى غيرانه عليها يعني عشان تكمل معانا، ما عشان تكمل معانا، فلذيذ جدا. دي كانت شويه مواضيع كده وشويه نصايح لو انتوا ناويين تسافروا البلاد اللي احنا اتكلمنا عليها،
1: ويشاركونا يقولوا لنا برضو ايه العادات الغريبه اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها، او لو رحتوا بلد لقيتوها واستغربتوا جدا، عادات يوميه ممنوعه في السفر، قوانين غريبه ممكن تكلفك غرامات او مساءله قانونيه في بعض البلاد، فابعتوا لنا وقولوا لنا على 015 5952 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع مين؟ نوال جسار ولا
0: يلا بينا
1: غريبه الناس، يلا بينا.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا يا أنا أنا وياك
2: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي، وحلقة خاصة عن فيلم أسد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش عارف.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: احنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. تمام، النهاردة بس بنمهد كده لطيارة عيش صباحك بشوية كده عادات وتقاليد يومية لثقافات مختلفة وشعوب حول العالم كله. فتعالوا نشوف وصلنا لفين. اتكلمنا على حاجات متعلقة بممنوعات ان انت تعملها
1: وانت
0: في بعض البلاد عشان ممكن تعرضك لمسألة قانونية او غرامة مالية.
1: بالضبط. حاجات انت ممكن تبقى بتعملها في بلدك طبيعي او حاسس ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الاساءة، يعني انا ولا بضايق حد ولا بعمل اي حاجة، بس يعني هي هناك عندهم قوانين صارمة بخصوص الحاجات دي، وانت غصب عنك لازم تحترم القوانين دي طالما انت في البلد اللي انت موجود فيها. زي ما بنروح بيوت اي حد، بتخش بيت الشخص ده لازم تحترم القوانين اللي الشخص ده حاططها. هيقول لك مثلا بعد اذنك احنا بنقلع بس الجزمه قدام الباب، لازم، ما ينفعش ان احنا نقول لا معلش، بس انت طول ما انت في بيت الشخص ده لازم تبقى على راحته هو، زي ما هو هيكون في بيتك برضو. ايه نفس الكلام. شنو ده بعت لنا بيقول في استراليا ممنوع تموت تعبان. طيب لو لا قدر الله لو لا قدر الله يعني التعبان ده هجم علي او لقيته مش هجم طبعا، لقيته جنبي اتكلم معاه طب ولا اعمل ايه؟
0: لا يعني متفهم. فكره ان انت
1: ثانيه واحده ثانيه واحده عشان انت ممنوع تموت في البلد دي وممكن يحصل لي مشاكل. طب وبعدين؟ ما هو يا انت تموت يا انا اموت، ما هو تعبان اصله، مش يعني مفهوم طبعا ان احنا ما ينفعش، يعني دي ارواح وما ينفعش نموت حيوانات، بس لما يبقى حيوان مفترس شرير ممكن انت لا قدر الله يحصل لك حاجه، تقريبا البني ادم بيبقى خلاص في حاله دفاع عن النفس يعني. فدي معلومه من المعلومات الغريبه، شكرا يا شنود. قول لنا برضو الموضوع يعني الواحد يتصرف ازاي هناك. في اوكي، في حد بعت لنا مسج بيقول في السويد ممنوع تستحمى او تستخدم الحمام بعد الساعة 10 بالليل عشان ما تزعجش الجيران.
0: وانت تزعج الجيران وانت بتستحمى ازاي؟
1: ما هو تستحمى او تستخدم الحمام يعني.
0: اه بجد؟
1: اه الاتنين.
0: لا بس دي ظروف طارئة.
1: نعمل ايه حضرتك؟
0: كده بتعجزونا.
1: يعني نعمل ايه؟
0: ده احنا كده يعني على بعضين اهلنا. يعني احنا انت منهزر؟
1: ده باسم صباح الفل. صباح الفل يا باسم. ينفع كده يا باسم؟
0: ماشي.
1: يعني اي حاجة انت محتاج تستخدم الحمام، الحمام بيقفل الساعة 10.
0: اه.
1: ليه؟ لان بعد الساعه 10 انت هتبقى بتزعج الجيران بقى، صوت الدش بقى وصوت ال...
0: في تايلاند في بعض المعابد لو جيتي رحتيها هي لو انت لابسه اي طاقيه او كاسكيتة او حاجه من الحاجات اللي على الراس دي هيقولوا لك اقلعيها.
1: وانا جوه المعبد.
0: اه
1: طب
0: لو انت عامله هو بيبقى مزار يعني، انت مش بتروحي تتعبدي يعني، بس عشان
1: ايوه مفهوم مفهوم بنتفرج على
0: بتقلع الطاقيه. ولو لابسه شورت احيانا بيدوكي زي ملايه كده معينه تغطيها، زي على فكره عندنا في بعض الاماكن السياحيه اللي هي زي الجوامع والقلاع والحاجات دي كلها، لما بتخشي الحرم بتاع الجامع بتاعها بيدوا للناس زي اشاره او حاجه عشان
1: خاطر مفهوم
0: ده من ال...
1: من اداب دخول المكان ده
0: بالظبط،
1: فنكون ملتزمين.
0: فهناك بتقلع الكاب عشان هو ده بيبقى بالنسبه لهم انت راسك براس الحاجات بتاعتهم.
1: راسي براس
0: يعني ما تبقيش لابسه اي حاجه
1: على راسي يعني
0: عشان ده ده بالنسبه لهم يعني الصنم مش لابس حاجه، فمتبقيش انت احترمي
1: احترمي الصنم اللي قدامك. بالظبط.
0: انا يا جماعه انا لابسها عشان منعكش الدنيا بقى تحت بايظه
1: يعني
0: بس
1: يا اخويا اللي يعيش ما يشوف.
0: طبعا
1: اسلام بيقول في اليابان مش من الادب ان انت تسيب بقشيش في اليابان، ده تعتبر ان انت بتغلط في ال إهانة للشخص اللي انت بتديله بقشيش. في بعض الأماكن هنا بيبقى مكتوب ممنوع البقشيش يعني، بس ده في اليابان كلها بقى.
0: فين هنا مكتوب الكلام ده؟
1: موجود في أماكن معينة كده يقول لك أنا يا فندم ما يصحش كده يا فندم. بس وياخد البقشيش. ما يصحش يا فندم، حضرتك شايف اليافطة؟ ما يصحش يا فندم، جيبي من هنا يا فندم. بس يعني في اليابان بقى ممنوع خالص، يعني انت كده بتبقى بتتسب يعني، ده يعني نوع من انواع يعني قلة الادب ان انت تدي لحد بقشيش في اليابان. برضو اللي يعيش يا ما يشوف. كنت هتقولي ايه؟ ما هو انا مش عارفة اقولها يا باسم والله، يعني كنت محتاجة ده محمود كنت عارفة اقولها يا محمود والله. طيب في ايه تاني؟ مها الله يسلمك يا ماما، وحشتيني جدا جدا والله. وحشتي جدا جدا جدا.
0: في جزيره في النرويج اسمها لونجير بين. لونجير بين.
1: اوكي
0: تمام. او بيان تمام. بيقول لك ممنوع تموت فيها قانونيا لان التربه المتجمده بتمنع تحلل الجثث، فبطلوا الدفن هناك من سنين.
1: ممنوع تموت فيها
0: يعني مش يعني
1: اجيش تموت لنا هنا لو سمحت.
0: تعملناش مشاكل
1: لو جايز موت لنا هنا ممنوع.
0: مش في الصين رقم 4 ناس كتير بتتشائم منه لانه نطقه شبه كلمه موت، لدرجه ان في مباني ما فيهاش دور رابع. يعني ده شفتها برضه في حته في بلد من البلاد، يعني في المالديفز مثلا الاوتيلات في بعض الاوض ما يشيلوا رقم 4.
1: ماله رقم 4؟
0: هو بالنسبه لهم نطقه عامل زي نطق كلمه موت، فبالتالي بيتشائموا
1: بجد
0: منه. اه فبيشيلوه في بعض الاماكن. يعني
1: غريبة قوي المعلومة دي. طب ما يغيروا اسم رقم 4 يعني يتصرفوا، ما هم اللي مسميين اسم رقم 4
0: بيتشائموا منه. زي مثلا في ناس تقولك انا بتشائم رقم معين، يعني
1: بيتشائموا منه ومش شايلينه خالص.
0: شالوه خالص.
1: انا بحب رقم 4 جدا. حب النفس، حب الذات، حب الذات. ماشي. شنو ده رد علينا على موضوع التعابين، ان انت في استراليا ممنوع ان انت تموت تعبان. بيقول في جهة مختصة باصطياد التعابين عشان يحافظوا على التوازن البيئي. مفهوم جدا. طب
0: التوازن البيئي كلمة دي عاملة مشاكل كبيرة قوي في اي كومباوند.
1: دي عاملة مشاكل
0: عامة يعني.
1: ماشي. كريم الهواري، صباح الفل عليك يا كريم. بيقول في روسيا ممنوع حد يسلم بالإيد على حد وبينهم أي باب من البيبان. قلناها في بلد تانية برضه. إيه اللي حصل؟
0: بتاع روسيا البنت ولا لا؟
1: شفت الفيديو بتاع روسيا ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي.
0: طب ما يسلموش بالإيد ازاي؟ ازاي يعني؟
1: يعني ما بيسلموش بالإيد وفي بينهم باب أو عتبة باب كده. دي في بلاد كتير بيتشأموا من الموضوع ده. اللي هو بلاش أي حاجة ما بيننا علشان ده ممكن يفرق ما بين الشخص والتاني. يعني عدي العتبة بره نقف جوه نسلم، بس ما بنسلمش وبيننا عتبة كده.
0: ماشي.
1: ياريت تشاركهم فيديوهات روسيا. فيديوهات روسيا والحاجات اللي انت تعلمتها هناك.
0: أرجوكي لا.
1: يستحسن بلاش.
0: ماشي. طيب خلينا نطلع نسمع رامي جمال اللي بيكلموني، بعد كده ناخد الطيارة ونطلع بيها على البلد اللي هنسافرها النهاردة. يلا بينا.
1: ماشي.

0: 20 سنة دبي فون وثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوك في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: عايزه اصبح على روفي. صباح الفل عليك يا روف.
1: صباح الفل.
0: في برضو من المسجز الناس بعت لنا حاجات ممنوعه في بلاد معينه ممكن تكون في حياتنا اليوميه حاجه طبيعيه. برضو في ماليزيا ما ينفعش ان انت تشاور ب... انت قلت ده اسمه ايه؟ الصباع ده اسمه ايه؟
1: السبابه.
0: ما ينفعش ان انت تشاور بالسبابه زي ما بنشاور على بعض، يعني بتشاور على حاجه تكلم مع حد وبلاش الصباع ده. يعني ممنوع بقى ان انت تشاور على حد بالصباع ده، ده بيعتبر تهديد، يعني تهديد ويعني في تصعيد عندهم في الموضوع. انت ممكن تكون اللي هو ممكن تهزر مع حد انت بتهددني ولا ايه ونضحك، لا في ماليزيا هو تهديد حقيقي يعني، فانت ما ينفعش ان انت تشاور على حد بالصباع ده. في ايه تاني؟ ريهام صباح الفل عليك يا ريهام. في داليا برضو بعتلنا صباح الفل عليكي يا داليا، بتقول اهم من ده ان الناس بتتبع التعليمات، وده موضوع مهم جدا جدا. اكيد طبعا يا داليا، يعني فكرة ان هو بيكون في زي قوانين معينة كده في كل بلد ليها علاقة بالنظافة، ليها علاقة بالعادات والتقاليد، ان انت تحترم عادات وتقاليد البلد اللي انت فيها دي. فداليا بتقول الاهم من كل ده كمان حتى لو الحاجات دي غريبة ان الناس بتتبع التعليمات دي وبتحترمها جدا.
1: صح.
0: وده الطبيعي زي ما قلنا، يعني لو انت رايح بيت حد من قرايبك من صحابك، حد اول مرة تروح له البيت حتى لو المرة المليون، انت لازم تتبع تعليمات البيت ده. ده بيته مملكته، انت لازم تبقى محترم كل حاجة حتى لو هو بيعمل حاجات عكسك تماما. لما هو يبقى في بيتك هو اكيد هيحترم القواعد اللي انت حاططها جوه بيتك.
1: اكيد طبعا. في حد بيقول في جنوب افريقيا في بعض المناطق ممنوع تفتح شباك العربية عند الاشارة بالليل، الناس هناك بتعتبرها حركة خطيرة جدا امنيا. فاهم
0: إيه؟
1: فاهم قصدك، تفتح شباك
0: العربية
1: فعند الاشارات بالليل مش امان يعني، فدي حركة خطر عليكي.
0: اوكي، الامان ان انت تبقى مقفل على نفسك
1: طبعا.
0: الحمد لله.
1: في اماكن كتير في جنوب افريقيا.
0: طبعا والله.
1: يعني فاهمة. طيب في حد بيقول في المكسيك لو جبت هدية صفرة لحد احيانا بتتفهم انها مرتبطة بالفراق او بالنهاية، او ان انت بتقطع معاه وبتخلص علاقتكم ببعض. هدية صفرة تصعيد طبعا.
0: تصعيد.
1: ماشي.
0: في برضو مين؟ يارا موسى صباح الفل عليك يا يارا، بتقول في ألمانيا لو قلت لحد قبل عيد ميلاده بيوم كل سنة وانت طيب ممكن يتخانق معاك لان بيشوف ان ده بيجيب النحس.
1: ماشي. شو انا ما بحبش الدلع بقى الميري ده. يعني واحد
0: مش
1: جاي
0: مش لايق على المانيا خالص.
1: لا واحد جاي يبارك لك ويهنيك ويعيد عليك وبتاع، ما تقعدش بقى تخش له في حته اللي
0: مش قبليها بيوم بارك لي وهنيني يوم عيد ميلاد.
1: يعني ده بالعكس، ده في ناس تانية
0: عيد ميلاده بكره.
1: انا فاهم، بس انا لما يعني في نفس الوقت بالنسبه لي ان انا اقول لك دلوقتي بدل ما انسى مثلا، يعني
0: ايوه اكيد طبعا
1: تبقى يعني احسن من فكره ان بعد العيد ما يتفتلش كحك. يعني ما اجيلك مثلا بعدها بيومين اقول لك فنه انت عيد ميلادك كام يوم كل سنه طيبه، هتقولي لي بعد ايه وتدخلي في تصعيد بقى درامي تاني خالص، هنروح في حته تانية ولازم تصالحني والحدوته دي لما تصدق اصلا. تمام،
0: انا غلطانه اني عبرتك
1: بالظبط. فكده في حد بيقول في تايلاند لمس راس اي شخص حتى الاطفال بيعتبر قله احترام، لان الراس عندهم اعلى جزء مقدس في الجسم.
0: فين
1: الراس؟ في تايلاند.
0: في تايلاند. الثيرد اي وكده والشاكرا.
1: ما حدش جاب سيره
0: تمام. انا بتخيل هم ليه
1: اي شغل
0: يعني
1: مش مش عايز فاهمة؟
0: شكلنا هنطلع بريك. ان شاء الله ما حدش يكون خد باله من اللي حصل دلوقتي.
1: طيب في حد قال ايه تاني؟
0: ممنوع لمس الرأس خالص.
1: ايه؟
0: ممنوع لمس الرأس. يعني ولا الطبطب على الرأس ولا اللي هو كده دي
1: مقدسة.
0: تمام.
1: في البرازيل في بعض الشواطئ ممنوع تشغلي السماعات بصوت عالي، الا الشرطة ممكن تتدخل. لا دايما احنا بنقول عامة في الموضوع ده ان راعي كل واحد عايز يسمع مزيكته اللي بيحبها على البحر. في اوقات مزيكة بتطلب معاك بمود معين، مزيكة سريعة، مزيكة بطيئة، بتحن تسمع حاجة مقسومة، يعني في المود بيتشقلب على البحر عامة. ايا كان انت مودك عامل ازاي، محتاج ان المود ده يبقى بتاعك انت والشمسية بتاعتك، مش لازم يغطي على اللي حواليك، لان اللي حواليك ممكن ما يبقاش حابب انه يسمع الذوق ده. فبالتالي محتاجين ان احنا نراعي بعض، مش لازم نجيب اخر السماعة، مش لازم احنا دافعين 100 جلدر في قلب السماعه دي لازم نستفيد بيهم كلهم. عادي ممكن نستفيد بيهم كلهم لما نبقى لوحدنا, لكن احنا في الاماكن العامه عامه لما بنبقاش لوحدنا لازم نراعي برضو. بالعكس في اوقات لما انت بتبقى مراعي وبتلاقي بتوطي بتلاقي في ناس تقول لك فكره المزيكا اللي انتوا شغلينها حلوه ما تعلوا.
0: يلا بقى انت جيت انت تؤمر,
1: انت جيت في جمل.
0: طب انا موطي عشانك.
1: طب ما تيجي نضم الشمسيتين على بعض.
0: اتفضل. دي نصايح يوسف التوني.
1: طب يا فاهم قصدي ايه,
0: خش بمزيكا هاديه علشان تجيب الزبون. ونضم الشمسي على بعض.
1: بالظبط كده
0: بالظبط. ففي حد برضو بعت لنا على موضوع رقم 4 في ماليزيا.
1: ايوه صح,
0: شايلينه خالص لان هم بيتشائموا برقم 4.
1: شككت انت في المعلومه دي؟ انا ربنا نصرني.
0: ما شككتش والله, انا استغربت اول مره اسمع يعني تشيل حرف في اللغه ولا تشيل رقم. طب ما انتوا اتصرفوا, غيروا النطق الرقم, غيروا اسم, ما اعرفش, بس نشيل الرقم خالص. عايزين نعرف المنبع الحكايه دي ايه. مين حصل له ايه من رقم 4؟ يعني اكيد في قصه وحاجات بتتحكي بقى للناس كلها على موضوع رقم 4 عشان يقنعوهم ان هو رقم 4 ده شؤم يعني.
1: اوكي
0: ما شاء الله.
1: ماشي, حلو النهارده ان احنا في الطياره ان احنا بنروح مقتطفات كده من بلاد كتير ومخصصينها على الغرامات والقوانين والعادات اللي هي ممكن تعرضك للمساءلة عامة. فاحنا ممكن نعمل السفرية اللي هي بنتنطط من بلد لبلد بس نبقى مسكين عنوان معين اللي هي أغرب عادات سلامات, أغرب حاجة مش عارف إيه, أكلات يعني يبقى من كل حتة, مش لازم كل مرة نسافر بلد معينة ونرجع ولا إيه.
0: أيوه.
1: طيب في اليابان ممنوع تدخين السجاير وانت ماشي في الشارع, في مناطق كتير لازم تقف في اماكن مخصصة للتدخين وإلا ممكن تدفع غرامة مالية كبيرة.
0: طبيعي.
1: حلو جدا.
0: طبيعي ولذيذ جدا.
1: بيعملوا البلد كلها زي المطار كده اللي هو في حتت معينة مخصصة لل
0: بالظبط ما يبقاش ده الطبيعي يعني, حتى عشان ما حدش يضايق التاني يعني, يبقى في اماكن مخصصة للتدخين علشان ما تبقاش بتضايق اللي حواليك, فده شيء يعني طبيعي والواحد يتفهمه جدا. مش معنى كده ان احنا لو ما تفهمتش قانون ان انت ما تنفذوش, لا, طول ما انت في البلد دي لازم تحترم القانون. محمد نصار صباح الفل عليك, مرسي جدا جدا اول مره يبعت لنا بيقولوا انتوا احسن حاجه تتسمع في الراديو. يا راجل يا راجل
1: صباح الفل يا نصار, مرسي جدا,
0: ربنا يخليك يا رب. ماشي, بيقول لك حتى الاسانسور رقم 4 بداله 3 ايه
1: مثلا. مثلا
0: 3 بشرطه اللي هو شيلوا لنا رقم 4 خالص. 14 بداله 13 ايه, يبقى هو رقم 4 استبدلوه ب 3 وحرف ايه.
1: ايوه
0: امشي 4 خلاص مش تمام. حلو جدا. ويا ترى مشاكلهم اتحلت بعد ما شالوا رقم 4؟ الحياه اتغيرت. حاسس
1: نفسيتي الجامد
0: ده. اما انا مش يعني ما اعرفش اصل انا بتشائم من كذا ومش بتفائل بكذا يعني. تمام, ممكن انت تبقى بتحكي مع حد من صحابك وتقول اصل انا بتشائم من الشخص ده, بتشائم من الكلمه دي, انما يبقى على البلد كلها قانون في البلد كلها, دي بتبقى يعني غريبه بالنسبه لي شويه. ماشي. احمد يا سعدي صباح الفل عليك يا سعدي والله, الله يسلمك. في حد بيقول رقم 13 مش موجود في اوتيلات كتير. 13
1: ده في انهي بلد؟
0: يا ريت توضح لنا برضو ده في انهي بلد. شاهين, مصطفى شاهين صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: قول لنا ده في انهي بلد يا مصطفى. في حد بيقول في اليابان عندهم عاده غريبه شويه, لو حد عطس في القطر الناس كلها تعمل نفسها مش واخده بالها خالص احتراما لخصوصيته. احنا عندنا لو حد عطس في الميكروباص تلاقي ثلاثة بيقولوا يرحمكم الله, اتنين بينصحوا يشرب ينسون, واحد بيقول له هو الدور منتشر اليومين دول ولا ايه يعني. دي ألذ حاجة فينا بقى, هتعطس عطسة تلاقي الناس كلها
1: دخلت معاك
0: بتوجب معاك.
1: طيب خلينا نطلع نسمع الأغنية اللي جاية دي وبعد كده نقول لكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. صباحكم زي

0: طيب نقول لحضراتكم دلوقتي على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. خلينا نقول لكم إن سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7994 جنيه للبيع و 7960 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6995 جنيه للبيع و 6965 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 56560 جنيه. سعر الفضة عيار 999 136 جنيه للبيع 132 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: انا مش قلتلك 100 مره ما تبصيش في الساعه بتاعتي اللي انا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك
1: عشان موبايلي يا رضوى اعمل فيه اللي انا عايزه. طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخنن الخناقه دي من اسبوع وانا صالحتك وجبتلك المكنسه دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه
3: اهو. ما فيش حاجه حلوه بتستخبى. وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون من 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: ايه ده؟ ماشي. يارا بتقول في ألمانيا برضو. هي كانت بعتلنا مسج بتقول ان هو في ألمانيا يعني يستحسن او بلاش ان انت لو في حد عيد ميلاده مثلا بكرة بلاش النهاردة تروح تقول له كل سنة وانت طيب ولا تجيب له سيرة عن عيد ميلاده، لازم يوم عيد ميلاده تهنيه بعيد ميلاده. لو انت عملت ده قبلها بيوم ده بيعتبر بقى يعني فال وحش او نحس يعني.
1: احنا عايزين مرة، انا اسف ان بس بخلص كملي. ها
0: لا والله خلاص
1: هقولك حاجة، هقولك بس فضل. عايزين في مرة هنعمل حلقة طيارة عيش صباحك بشكل افتراضي ان الحلقة دي بتحصل في محطة تانية في دولة تانية خالص وطيارتهم جاية مصر، فهيتكلموا عن عادات غريبة عن المصريين بيعملوها، فعايزين نشوف الناس هتقول علينا ايه.
0: الناس هتقول علينا
1: ايه؟ انا عندي حاجات كتير جدا عليها علامات استفهام
0: طبعا،
1: اللي هو يا مصر بتعمليها ازاي بجد؟ بتعمليها ازاي؟ واحيانا في حاجات يا مصر بتعمليها ليه؟
0: يعني بتعمليها ليه
1: يعني فعلا؟ يعني في شويه يعني عادات وتقاليد في كل حاجه، في
0: إحنا
1: الخروج،
0: احنا بنبهر العالم كله،
1: في الافراح، في الافراح، في
0: في الافراح تاني،
1: في حاجات كده عادات احنا ما بنفهمش احنا جايين، فاهمه قصدي ايه؟ عايزين بقى علامات استفهام وحاجات اللي هو الجيل القديم كان عنده دقات معينة والجيل الجديد اكيد في عنده دقات معينة، بقى في طريقة
0: طبعا
1: سلام غير السلام، في طريقة مش عارف، يعني عندنا حاجات غريبة كده عايزين نبقى نشوفها من وجهة نظر
0: في الحلقات اللي جاية ان شاء الله ونعمل الموضوع.
1: يلا بينا.
0: يارا بتقول لنا كمان، اقول لكم على حاجة كمان، لو يوم عيد ميلادك طلع يوم شغل انت لازم تجيب لزمايلك في الشغل تورته او حلويات، مش هم اللي يجيبوا لك، انت عشان هو عيد ميلادك انت اللي تجيب وتصرف عليهم. ولو حبوا يتغدوا معاك او اي حاجة برضو انت اللي تعزم، يعني انت يوم عيد ميلادك انت اللي بتصرف. انت اللي بتعزم الناس بمناسبة عيد ميلادك، مش هما بقى، متستناش بقى هما يجيبوا لك تورتة ويعزموك على حاجة وكده. فشكرا يا يورو. صعبين برضو الألمان شوية صعبين. ماشي. في غادة يوسف، صباح الفل عليك يا غادة، بتقول هو الخوف من رقم 13، وده بصفة عامة في أمريكا. أمريكا بيخافوا عامة من رقم 13، فبيلغوا رقم الدور 13 من ناطحات السحاب ومن بعض الأوتيلات في دول تانية في أوروبا، أظن فرنسا منهم. يعني رقم 13 بيلغوه لو يعني من رقم أرقام الأوض وكده. وعكس ده رقم 13 هو رقم حظ في إيطاليا، في بلاد كتير عامة في ناس بتتفائل برقم 13 جدا، وفي نفس الوقت في ناس بتتشائم منه جدا جدا.
1: طيب في حد بعت لنا بيقول ده فين؟ ده
0: فين بقى؟ قولوا لنا بس يا جماعة المعلومة، عشان في ناس بترمي المعلومة من غير ما تقول البلد فين. فقولوا لنا بس بنتكلم يعني على أنهي بلد.
1: في حد بعت لنا بيقول في فرنسا لو دخلت محل وما قلتش بونجور الأول ناس كتير تعتبر قليل الذوق، ممكن الخدمة نفسها تبقى ناشفة معاك. دي حاجة لذيذة جدا بقى، فبعض العادات دي مش بتعرضك لأي مسألة قانونية ولا غرامات ولا حاجة، بس في نفس الوقت بقى في ذوقيات كده دي محتاجة لها حلقات عامة، لأن لازم يبقى موجود ثقافة صباح الخير، مساء الخير، ازيك، انا بعتذر لك، اتفضل، شكرا، مهمه جدا، شكرا، دي مهمه جدا جدا
0: الانسانيه.
1: ففرنسا مثلا ده بالنسبه لهم لا، تاخد معامله ناشفه عشان انت ما دخلتش، ما عندهمش بقى اصل انت على حق ومش على حق، لا هو على الحق ان انت تخش، احنا داخلين كلنا بنصبح على بعض، بنتمنى يوم سعيد لبعضينا. ف يعني
0: دي حاجة أساسية، ملهاش علاقة أساسية بالموز بالزبط. بتاعك ولا بالظروف اللي احنا فيها ولا بنت حصل لك ايه قبل ما تيجي، انت مطالب وغصب عنك ان انت لما هتشوفني تقولي صباح الخير، وبعدين تبدأ بقى تطلب طلباتك او تتكلم معايا او نشوف بقى اليوم رايح فين.
1: طيب بيقولك بقى خدي بقى شوية قوانين غريبة في العالم. في سويسرا بعض العمارات بتمنع استخدام الغسالة بعد الساعة 10 بالليل عشان ما تزعجش الجيران، واحيانا يوم الحد بالكامل ممنوع ان انت تشغلي فيه الغسالة لان ده اجازة رسمية. تمام،
0: سمعتها قبل.
1: في حد بيقول في ايطاليا في مدينه ميلانو كان في قانون قديم بيطلب منك تبتسم دايما في الاماكن العامه، وفي استثناءات بس في المستشفيات والجنازات. ماشي،
0: ما تبتسم يعني عادي، ممكن ما تبتسمش في المستشفيات وفي الجنازات بس، غير كده انت لازم تكون مبتسم،
1: لازم. حلوه دي برضو عامه محتاجه. في استراليا تغيير لمبه بيتك بنفسك في بعض الولايات ممكن يعتبر مخالف للقانون لو مش كهربائي مرخص هو اللي ركب اللمبه.
0: الكلام ده ما ينفعش معانا خالص بقى، خالص. خالص، احنا نصلح اي حاجه في اي وقت وبنتصرف وبنمشي حل. طيب وسام بتقول لنا في سويسرا في مستشفى 17 دور ما فيهاش الدور ال 13.
1: اوكي.
0: رقم 13 عامل مشاكل في بلاد كتير قوي.
1: بس انا لو عايز اقول ان انا مثلا هنزل اشتري مثلا لو احنا عامل عزومه وجاي لي 13 فرد فهجيب حاجات على عددهم.
0: هجيب 12 حاجه وحاجه.
1: انت من هنا ماشي.
0: ما انت عشان ما تقولش رقم 13
1: ماشي
0: هجيب 12 حاجه وحاجه كمان بس
1: كده. ايه الحاجه اللي جت في بالك دلوقتي؟ انا عايز اموت واعرف عامه ايه الحاجه اللي والله ما بهزر.
0: يعني بتاكل حمام؟
1: يعني ايه المنتج؟ المنتج اللي كنت هتجيبيه؟
0: حمام.
1: حمام؟ ماشي.
0: عايز اكل حمام.
1: حلو. طيب في كوريا لو صبيت لنفسك مشروب وانت قاعد مع ناس اكبر ده اللي انت تعرفيه عني. طيب في كوريا الجنوبيه لو صبيت صبيت اصلا ماشي لو حطيت لنفسك يعني مشروب وانت قاعد مع ناس اكبر منك سنا ده بيتشاف قله احترام المفروض حد تاني هو اللي يدلق لك المشروب تشرب بالبق يا عم وخلاص
0: يعني ايه معلش ثواني
1: في كوريا الجنوبيه لو انت اللي حطيت لنفسك مشروب وانت قاعد مع ناس اكبر منك سنا ده بيتشاف قله احترام
0: طب احط للناس الاكبر سنا الاول بعدين احط لنفسي ما هو انا لازم انا عطشان طب اعمل ايه دلوقتي اطلب من عمه اقول له حط لي ميه يا عمو
1: غريبه في حد بيقول لك في بلاد كتير مش هخصص بلد واحده بس ان انت لو اتكلمت بصوت عالي في المواصلات العامه ده يعرضك للمساءله القانونيه
0: ايه ده لو عملت ايه تاني
1: لو اتكلمت بصوت عالي عندنا هنا الناس تعشق لا احنا دلوقتي اصلا في فيديوهات على التيك توك بتطلع لي الناس بتمثل في المترو بيعملوا مشهد تمثيل في الحوار ده غريب جدا بالنسبه لي
0: احنا صوت العالي ده اصلا طبيعتنا
1: يعني لازم نراعي برضو ان في ناس بجد راجعه من الشغل وهلكانه ومش قادره وهي مستنيه انها تنزل المترو عشان تروح تحط راسها على المخده تنام فنلاقي ان في شخص حاسس ان هو عنده موهبه فبيطلعها في المترو مش في عربيه المترو عايز تطلع موهبتك اختار محطه يعني مش عايز اقول لك تعمل ايه يعني بس لا إيه جوه إيه؟ قلب المترو في العربيه
0: بيحصل
1: انت شفتي الفيديوهات اللي انا بتكلم عليها
0: لا اللي في مصر يعني اللي في مصر لا
1: مش
0: انا شفت اللي بره مصر ناس كثيره بتقعد تغني والناس بتغني معاها وحاجات كده
1: في بلاد يعني كده الصراحه
0: بيرقصوا يعني
1: انت بتتكلمي في المحطه ولا جوه عربيه المترو
0: جوه عربيه المترو
1: اوكي
0: غير بقى الناس اللي بتبقى واقفه بس بره جوه المحطه
1: ما تجيبليش
0: يعني؟
1: كورال مثلا مروح من البروفا بيغنوا في المترو دول دي حلقه بس انا بتكلم ان
0: هبعت لك النهارده كام تيك توك كده تتفرج عليه الناس بيغنوا جوه المترو
1: انا غير مهتم تمام
0: انا غلطانه والله العظيم طيب كريم مجدي بعت لنا مسج بيصبح علينا ولقى ان احنا عمالين بقى نشرح العادات والتقاليد الغريبه بتاعه البلاد وكده قال لنا ممكن تشرحوا يعني ايه 6 7 اللي جين زي في مصر بيقولوها كل شويه
1: يعني 6 7 كده
0: 6 7 يعني مش قدك اللي هو عادي
1: انا عملت تحرياتي عامه في الموضوع ده دايما لما مثلا لو كلمت مع حد من الجيل اللي هو جين زي ده وجيت سألته على حاجة فقلت له مثلا ايه اخبار الاكل او ايه اخبار الفيلم اللي اتفرجتوا عليه فلو قالك 6 7 يعني
0: مش
1: عادي بين البنين يعني
0: ما لفتش نظره وما حسش ان هو ولا حلو قوي ولا وحش قوي تمام انا بقى اكتشفت حاجة امبارح بقى خطيرة اكتب على السيرش بتاع جوجل 6 7 واعمل سيرش
1: هتلاقيه بيعمل
0: 6 7
1: ايوه بس هما بيعملوها بالايدين كده يعني حركه
0: حركه كده اللي هو طلع ايد وتنزل ايد وتطلع بالظبط كده
1: بالظبط
0: جربوها على جوجل
1: كابتن عصام الحضري بيعملها دي
0: هو مكتشف 6 7 بس ما كانش عارف ان اسمها كده
1: ماشي قلنا بتاعت اليونان دي اللي هي بتاعت الاماكن الاثريه والكعب
0: ده للحفاظ على الارض في الاماكن الاثريه يعني معظم دول اوروبا بتاخد اجازه السبت والحد ليه لان هم عندهم الحد زي الجمعه عندنا مع الاختلاف بقى احنا عندنا جمعه وسبت هم عندهم سبت وحد
1: في بلاد عربيه دلوقتي بتاخد سبت وحد
0: بجد
1: الامارات
0: ماشي جود لك
1: ده حقيقي
0: جود لك
1: الويك اند عندهم هنا
0: حد بيقول لنا بالله عليك ده معناها ولا بتشتغل والله ده معناها والله. يا جماعه يعني سيبكوا بقى من الحاجات اللي الناس بتقعد تفتي فيها هو 6 7 معناها كده اللي هو عادي مش احسن حاجه اللي هو كده يعني بس كده ده احمد الزهور
1: يلا بينا تعالى نطلع نسمع احمد سعد مكسرات ونرجع نختم الحلقه

0: طيب طيارة تعيش صباحك النهاردة كان فيها مقتطفات من بلاد ودول كتير عن قوانين وعادات غريبة جدا ممكن ان هي تعرضك للمساءلة القانونية او ان انت تدفع غرامة عشان خاطر. بس نبقى عارفين ان كل بلد بتروحها لو في عادي في بلد معينة ففي بلد تانية ما بيبقاش عادي عنها فما بيبقاش عادي فيها يعني.
1: ولو عادي في البلد بتاعتك انت لا لازم تبقى عارف انت ما ينفعش تعمل الحاجة دي في البلد اللي
0: صح.
1: مش عادي
0: زي ما في حاجات بتنفع برا عندك هنا مفروض انها ما تنفعش. فلما تبقى رايح بلد عامة من البلاد حاول تاخد بس حد ادنى عن الدوز والدونس اللي تبقى عارفها
1: وتعمل ايه يعني. وما تعملش ايه
0: بالظبط كده تمام. احنا دلوقتي هنسيبكم مع كلمنتينا وهنقابلكم بكرة في حلقة يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ودقايق وسارة النجار هتكون موجودة معاكم في حلقتها وبرنامجها
1: ممنوع الجد. هنشوفكم بكرة ان شاء الله. صباحكم زي الفل.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بعنوان بطارية الريموت.
3: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجومك أم تي في.
5: تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحاً على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يتوجه بالعزاء في وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويؤكد أنه قدم أعمالا فنية قيمة. بمشاركة الرئيس السيسي، توافد القادة المشاركين في القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكونغولية العلاقات الثنائية والوضع بشرق الكونغو. وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا وناميبيا ونيجيريا. الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس. قافلة زاد العزة 194 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة. وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات. الصحة تعلن إتاحة لقاح الحمى الشوكية النمط بي بمراكز فاكسيرا لحماية الأطفال والشباب. مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصريين وعربي لافت. اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: رب صبحنا ورباحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الثلاث واخر حلقه في الاسبوع وان شاء الله يبقى يوم جميل. ولو اي حد لسه ما نزلش من البيت اعمل حسابك في موجه حر في شمس ساطعه ودنيا جميله ولكن هتحرر. لان انا استخدمت ذكائي وقلت اشوف الابليكيشن وانا نازله كده ايه الجو ايه الاخبار. لقيت بقى فاهم 40 و35 وقصه كده قصه كبيره. فخلي بالك يعني وانت نازل تخفف شويه. وطبعا كده كده الجاكيت اللي بيبقى موجود تحسبا برضو لاي حاجه بتحصل. ابعتولي على 015 59 55 1006 او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. تقولوا لي كده ايه الاخبار وعاملين ايه. والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه يعني حاجه تعليميه حاجه تعليميه جدا. عندي ليكم كده شويه معلومات حسيت ان انا عايزه اشاركها معاكم. بس طبعا قبل ما نبدا الحلقه وقبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين طبعا نعزي كل محبي الفنان عبد الرحمن ابو زهره واللي فقدناه امبارح. وبنقدم طبعا تعازينا لاسرته وعيلته وكل محبينه. وطبعا خساره كبيره للفن المصري وقد ايه هو كان ليه ادوار كبيره جدا ومن فنان قدير جدا. وفكره الادوار اللي هو بيعملها من اول بقى المعلم ابراهيم سردينا ومسلسل لن اعيش في جلباب ابي وكل الادوار اللي كانت مؤثره والمشاهد يمكن اللي بيطلع فيها وبيبقى قد ايه مؤثر وكمان بصوته ومش بس اداؤه. واحنا كمان او انا كمان ارتبطت معاه بشكل كبير جدا بالانيميشن والحاجات الاداء الصوتي. يعني شخص بيحب جدا الحاجات دي وصوته كان قد ايه بيكون مميز وقد ايه بيوصل لك احساس كبير جدا بمجرد الصوت. يعني اكيد كلنا فاكرينه في لاين كينج او الاسد الملك لما كان عامل دور سكار. على قد ما هو كان المفروض دور شرير ولكن بصوته كان بيوصل لك احساس معين. جعفر في علاء الدين فكانت من الحاجات المميزة جدا ومن الحاجات اللي لما اتعملت مصري وبصوت الفنان عبد الرحمن ابو زهرة كانت من الحاجات المميزة جدا. فربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله وكل محبيه في مصر والوطن العربي. طيب هتكلم على ايه النهاردة بما ان انا اتكلمتكم او جبنا سيرة لاين كينج والاسود والغابات والحاجات دي. في تصنيف للشخصيات اتعمل على اساس الحيوانات دي وبقيت بسمع كده بقالي فترة يقول لك ده ألفا ده بيتا ده سيجما ده أوميجا وحاجات كده. حسيت انه هو ايه يا جماعة هو في شخصيات دخلت علينا جديد غير الأبراج وده برج كذا وده برج كذا وده شخص أناني وده شخص قيادي وكده. لا طلع بقى في تصنيفات كبيرة وعميقة وليها يعني هي التصنيف مبني الأول على الصفات العامة بس التشابه ما بين الإنسان والحيوانات الأكتر المفترسة أو حيوانات الغابة يعني في بعض الصفات. فيقول لك ده ألفا إن هو كل الصفات بتاعته قيادية زي الأسد ده مش عارف أوميجا فهو مش عارفة زي الذئب حاجات كده. حسيت إن أنا محتاجة نتكلم فيها شوية محتاجة إن أنا أعمل لكم تحليل شخصية النهاردة ونشوف انت الفا ولا بيتا ولا سيجما عشان لما حد يجي يقول لك ايه ده انت الفا قوي انت بيتا انت مش عارف ايه تبقى فاهم ايه القصه وتبقى فاهم التصنيف ده كان مبني على ايه. هشرح لكم كل حاجه لان انا قعدت كتير اذاكر الموضوع ده امبارح علشان ابقى عارفه كل المعلومات اللي عنده حاولت يعني. فهشرح لكم كل حاجه وهقول لكم ايه وهعمل لكم اختبار تحليل شخصيه وهيبقى الجيم كده واسعه يعني الجيم بقى هقولها لكم وكل حد يجاوب وهيشوف بقى تحليل شخصيته هيطلع ايه في الاخر لانها هي لذيذه جدا. وبعدين فيها ميكس انت مش لازم تبقى نوع معين انت ممكن تبقى انواع كتير. فهنتكلم كتير قوي في القصه دي. بس ابعتوا لي عامه ايه اخباركم على 015 59 55 1006.

0: كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي يلا جاهزين للدرس اللي انا هديه النهارده والتصنيفات بقى الشخصيات. قبل ما ندخل في الموضوع ده عشان محتاجاكم تكونوا مركزين جدا معايا، عايزه اقول لكم بقى الفزوره الاول علشان نخلص ايه الجزء البسيط عشان نخش على الجزء التقيل. هقول لكم الاغنيه ماشي، عشان هي اغنيه برضو يعني ايه قديمه شويه فتبقوا بتفكروا فيها عشان لو جه حظي في تليفون حد جين زي ولا حد صغير يقول لي انا ما اعرفش الكلام اللي انت بتقولي ده، اديني ايه بديك اهو فرصه. الاغنيه بتقول ايه؟ قالوا اننا ذئاب ونحن يا قوم مساكين، يا ايها المطرب انشد قصتنا على الربابه. يبقى ايه الاغنيه؟ هي اغنيه تتر، يعني عشان بس اسهلها لكم، اغنيه تتر مسلسل. وقالوا اننا ذئاب ونحن يا قوم مساكين، يا ايها المطرب انشد قصتنا على الربابه. ابعتولي على الواتساب ايه الاغنيه الاصليه. طيب فتصنيفات بقى الجديده المنتشره دلوقتي على الانترنت وما بين الجيل، وفي كمان بقت شركات بتصنف الموظفين او الناس اللي عايزه تشتغل معاهم على الاساس ده. الاشهر هم 6 تصنيفات، ولكن الاشهر هم الفا وبيتا وسيجما، دول الأشهر. في تانيين الأوميجا ودلتا وجاما، دول 3 تانيين، ولكن الأشهر أول 3. الألفا ده إيه؟ بيقولك هو بيكون قائد بالفطرة، شخص واثق من نفسه جدا، سريع القرارات، اجتماعي ومبادر، ووقت الخلافات ممكن يكون عنيف شوية، بيبقى زي الأسد. زي ما قلت لكم أن التصنيفات دي مبنية شوية على فكرة الصفات المشتركة ما بين البني آدمين والحيوانات اللي في الغابة، وإزاي بقى بتتعايش مع بعض وكده. فالألفة ده الأسد، خلاص بقى اللي بتخضع ليه باقي الأسود فهو القائد. عشان هقول لكم كل المميزات بتاعة التصنيفات دي عشان تعرفوا أنتوا مين في الآخر، تبعتوا لي أنتوا مين. تاني واحد البيتا. البيتا ده شخص لطيف جدا، مش بيحب المواجهة، قراراته بطيئة لأنه بيفكر ويتردد كتير، بيرتبك تحت الأضواء وبيحب يكون في الظل، ولكن بيعرف يتعاون مع فريق كبير. وده ممكن يبقى الأسد الخاضع أو الراضي بالخضوع للأسد بقى اللي هو كان الألف. تالت حاجة السيجما. السيجما ده شخص بقى مش على مزاجه، ما تلاقوهوش بقى مع أي حد، بيخطط مع نفسه. اللي الألف بيوصله بالقيادة والشجاعة، السيجما لأ، بيبقى فيه تآمر كده وحيلة زي الذئب أكتر، فاللي ممكن يتمرد على قائد القطيع ويستولي على الزعامة. فهو إيه؟ في جزء توكسيك كده، اللي هو إيه أنا ببص دحلاب، اللي هو إيه أنا هشوف بقى إيه اللي هيحصل، وإيه بشوية ذكاء أو تآمر ممكن أوصل للي أنا عايزه. الأوميجا شخص غامض، كل الناس مش فاهمينه، بس ده مش فارق معاه، هو مش فارق له، عادي أنا منعزل، بحب أعيش لوحدي، قراراتي من دماغي، ما بحبش القواعد، مش مهتمة بآراء الناس، الناس كلها شايفيني غريب.

الدلتا شخص غلاوي وبينوي مشاكله على الآخرين وبيحب يلعب دور الضحية. أما الجامة شخص مغامر ودايما عنده حماس للتجارب الجديدة. عيبه هو التعلق الزائد بالأشخاص. طبعا إحنا كبني أدمين أكيد مش هتلاقي عندك حاجة واحدة من دول أو تصنيف هو ده أنا بس. لا هتلاقي في الشغل أنت ممكن تبقى ألفا, في العلاقات العاطفية ممكن تبقى بيتا وشخص لطيف ومش عارف إيه, أوميجا لو شخص غامض مثلا مع شوية ناس أنت ما بتحبهمش قوي. فممكن يبقى فيه شوية ميكس كده, ولكن هتلاقي فيه حاجة مسيطرة. فأنت حاسس أنت مين في دول, الألفا القائد بالفطرة ولا البيتا الشخص اللطيف اللي مش بيحب المواجهة, سيجما شخص ماشي على مزاجه, أوميجا شخص غامض, دلتا شخص غلاوي, ولا جاما شخص مغامر. وهيبقى معايا تيست كده كمان شوية هقول لكم عليه, بس هيبقى محتاج ان انتوا يعني ايه لو حد سايق دلوقتي ممكن تلاقوه على شات جي بي تي عادي, ولكن هتبقى محتاج انك تبقى بتجمع كده شويه نقط عشان تعرف انت بالظبط الشخصيه ايه. لان انا لما عملته والله اكتشفت حاجات لذيذه جدا ولقيت الميكس بقى الحلو ده. فانتوا ممكن تبعتوا لي طبعا انتوا شايفين انتوا مين من التصنيفات دي عشان لما حد يكلمنا نبقى فاهمين بيقول ايه. وفي نفس الوقت طبعا هتقولوا لي الاغنيه, ماشي الاغنيه في اوريدي ناس ايه بعتت الاجابه صح. ماشي فيرو صباح الفل عليكم, كان عندي امتحان امبارح سمعتك قبل الامتحان خلتيني ارتاح واخش الامتحان مش قلقان, شكرا. يا نهار ابيض, بالتوفيق بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. في مين كمان, احمد متولي صباح الفل عليك, مينا برافو, كذا حد برضو ايه مجاوب صح هكلمكم حالا, حد بيقول لي انا الفا. ماشي حلو, يعني حلو انك عارفه ده فرحه. في مين كمان, حد تاني برضو بيقول لي انا كده الفا, دي اسماء. ماشي فانتوا قولوا لي يا جماعه انتوا حاسين انتوا ايه, وهل سمعتوا اصلا التصنيفات دي قبل كده ولا لا, يعني حد قال لكم شفتوها على الانترنت, شفتوا حد بيتكلم عنها قبل كده ولا طلعت لنا بس, عشان حسيت ان هي منتشره جدا فحسيت ان انا عايزه اعرف واعرفكم معايا. فابعتوا لي على الواتساب نكمل الجيم, وفي نفس الوقت نعرف كده انتوا ايه من الشخصيات اللي انا قلتها دي.

0: لسه مكملين معاكم، لسه بنشوف التصنيفات الشخصية اللي طلعت جديد، يعني هي ممكن ما تبقاش جديدة قوي ولكن انتشرت مؤخرا، فحبيت كده ان انا اشاركها معاكم واقول لكم كده ايه اللي بيحصل حوالينا. فطلع انه في حاجة اسمها الفا بيتا وسيجما، دول اشهر الحاجات. حد الفا قائد جدا، البيتا شخص لطيف بيمشي اموره، بيبقى ايه شغال كده ايه مع نفسه كده شويه، بيتظلم شويه ان هو مش شخص ضعيف ولكن هو شخص لا بيبقى محتاج مساعده، يعني هو في التيم الكبير هيأدي كويس جدا. والسيجما ماشي على مزاجه، انا مش مهتمه بقوانين، مش مهتمه باراء الناس، اللي عندكم اعملوه عادي جدا. معايا مينا. مينا صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: الحمد لله تمام،
0: كله حلو. انت في طريقك للشغل؟ توصل بالسلامة إن شاء الله. هل سمعت التصنيفات دي قبل كده؟ شفتها حتى على النت أو أي حاجة؟
1: بس هي بتبقى ميكسد، ما بتبقاش حد بيور
0: بالظبط،
1: ما بتبقاش حد 100%
0: بالظبط،
1: بتبقى ميكسد بين كذا حاجة.
0: ده حقيقي، وعامة يعني فكرة إن هو ميكس كمان بتبقى على حسب المواقف، يعني كنت من شوية بقول إن أنت ممكن تبقى النوع ده في الشغل، بس النوع ده في العلاقات، النوع ده مش عارفة في وقت الزعل أو وقت المواجهة، فكده أنت بتحس أنت إيه الميكس اللي ممكن أكتر حاجة قريبة؟
1: يعني أنا ميكس بين ألفا وبيتا.
0: حلو.
1: يعني وكمان غير كده كمان في الحياة أصلا يعني بتعلم، وفي غير الحياة بتعلم في تريننج، ممكن في ناس تخش كورسات عشان خاطر تزود حتة معينة مثلا في ألفا،
0: صح،
1: عشان خاطر مثلا عايز ياخد كورس في حتة معينة عشان خاطر أبقى تيم ليد ولا أبقى بوزيشن ما في شركة. فكل الحاجات دي بتبقى أصلا ممكن الواحد يبقى بينميها. طبعا فور شور يعني أكيد بالفترة ممكن الناس تبقى بتورد أصلا، تلاقي أطفال بيلعبوا مع بعض كده، فتلاقي في طفل منهم هو
0: اللي مسيطر، صح، بتبقى فيه فعلا كده.
1: ده حقيقي. غير كمان إن ممكن أصلا يعني تلاقي في ناس اصلا مش في بالها حاجه، فتلاقي انها بتشتغل جامعه لوحديها، مش في بالها ان هي تبقى بتقود ورا حد، لا انا عايز امشي بدماغي
0: مع نفسي. فانا
1: كده فعلا بتتولد بالفتره ده حقيقي،
0: صح،
1: بس ان يكون يبقى شخص ريسبونسبل وشخص مسؤول، ويبقى شخص اللي هو يبقى فعلا يقود تيم،
0: ده حاجه
1: كويسه
0: يعني. ده حقيقي، ويمكن انا قلت كده مثلا من يعني في اللينك اللي فات، انه في شركات بقت تعتمد زي ما انت بتقول كده على الموضوع ده، اللي هو انا مثلا عايز تيم ليدر جديد، فهو ما الفا بس في مش عارفه سنه بيتا، فانا هديله تريننج فعلا عشان يبقى بيقود اكتر او يبقى مسؤول اكتر او كده. فهو الموضوع متشعب، وفي نفس الوقت يعني عجبني انه بقت في الشغل في ناس كتير بتعتمد عليه، وهم مثلا بيقيموك ويعملوا تقييم، يقول لك انت سيجما، انت ما مش عارف ايه. فحسيت ان احنا محتاجين نفهم الموضوع ده. طيب تعالى بقى بعيدا عن الكلام الكبير ده، تعالى نلعب. ماشي، يلا قول لي بقى الاغنيه ايه.
1: الاغنيه بتاعت علي الحجار قالوا علينا ديابه،
0: برافو. برافو عليك. ماشي
1: يعني
0: ماشي، تعالى بقى نكمل، انت ليك في الارقام شويه. طيب حلو جدا، قول لي لو قطيع الاسود زائد نصه بيساوي 60 أسد، يبقى القطيع في كام أسد؟
1: القطيع 45.
0: لا قلل 5.
1: 40
0: بس. ماشي
1: 40.
0: طيب اللغة العربية الفصحى ايه الكلام؟ ولا صعبة؟
1: احنا قلنا أرقام.
0: أرقام. أنا خلاص خلصت الأرقام.
1: أنا بذكرش العيالي عربي، أنا بذكرهم مثلا.
0: يبقى خلاص.
1: ماسوة.
0: ما أنا الاتنين اللي معايا عربي. طب خلاص تعالى لعبة كلمة السر، سهلة جدا جدا. كلمة مكتوبة قدامي، ابتدي اسألني شوية اسئلة لحد ما تعرف ايه هي الكلمة.
1: ماشي، عروستي يعني؟
0: زي عروستي بالظبط.
1: ماشي،
0: ايه بقى؟ قولي. انا يعني انت اللي اسألني وانا اقول لك او لا.
1: كلمة مكتوبة قدامك. ماشي، يعني كلمة
0: حيوان. هو حيوان مبدئيا.
1: اوكي، هو حيوان.
0: سهلة خالص.
1: اوكي، طيب ممكن نقول مفترس؟
0: لا خالص.
1: بيتربى في البيت؟
0: يعني ممكن بس مش منتشر، يعني ان هو يبقى بيتربى في البيت، ولكن ممكن
1: بيتربى في البيت.
0: يعني عادي، في ناس ممكن تحب تربى.
1: طيب عنده 4 رجول؟ اوكي، عنده فرو في جسمه؟
0: لا ما يعتبرش فرو. لا
1: ما يعتبرش فرو، مش بيتربى. طيب عنده ودنه طويلة؟ اوكي.
0: وغلبان كده.
1: ده الكبير؟
0: ايه ما لا في حجم الفرخه مثلا.
1: اوكي.
0: زي وزي الف... يعني مش زي الفرخه
1: شبه يعني هو شبه الفرخه؟
0: يا لا مش قوي، بس هو دايما كده لما حد مثلا يبقى غلبان كده يقعد يقول ده ويبقى دايما بيبقى لونه ابيض، او يعني معظم الوقت بيبقى لونه ابيض. ليه قصه شهيره مع السلحفه؟ ليه قصه بقى شهيره معاها؟ ارنب الحمد
1: لله.
0: ايوه الارنب. انا يعني مش عارفه الارنب ممكن يتربى في البيت ولا لا، بس بحس ان في ناس ممكن تربيه عادي.
1: صعب صح؟ يعني تبقى تربيه بقى ممكن.
0: يعني حاسه كده. مينا نورتني وشكرا ليك جدا.
1: شكرا
0: ويومك
1: شكرا.
0: حلو. نورتني. باي باي.
1: باي.
0: طيب ماشي، عاجبني جدا ان انتوا ابتديتوا تبقوا عارفين كده ايه انتوا ايه من التصنيفات الشخصيه اللي معايا دي، وفكره انه زي ما قال مينا انت مش هتبقى حاجه واحده، يعني انت هتبقى ميكس كده ما بين كذا حاجه، شويه الفا على شويه بيتا على شويه سيجما كده. عايزه اصبح بقى على احمد من السعوديه، صباح الفل عليك. في كمان همس، صباح الفل عليكي. خليتي اختي رنا تقعد تسمع معايا النهارده، صباح الفل. همس ورنا صباح الفل عليكو. ماشي، في مين كمان جيتي في موضوع صعب يا رنا النهارده؟ اسلام، يا اسلام خلي بالك بقى، انا في مشكله كده حكيتها عندي على انستغرام، مش هقولها هنا يعني علشان ايه ما يبقاش كده. فخلي بالك بس، انت برافو. يعني انت برافو انك عملت اللقطه دي، ما عملتش اي حاجه فيها اي اعتراض، لو سلام عليكم ماشي. ربنا يسامحكم، فاهم؟ طيب في مين كمان؟ نور الدين، صباح الفل عليك. يا جماعه الناس كلها اللي عندي على انستغرام بجد يعني مش كده. انا مش فضفضت معاكم بكلمتين تعملوا معايا كده. اوكي ميرسي قوي. في حد بيقول لي انا الفا على شويه بيتا. ماشي، انا زي ما قلت لكم انا هيبقى معايا كده تست كده لذيذ، حوالي 6-7 اسئله. ممكن بعد ايه تبقوا تعملوه عامه وتشوفوا بقى انتوا ايه بالظبط وانتوا شخصياتكم ايه والحاجات دي. من الحاجات برضو اللذيذه جدا بقى اللي غير الفا وبيتا وسيجما واللي ممكن تعملوها، وكل بقى الاهالي اللي بتسمعنا دلوقتي واللي مهتمه ان هي تكتشف اطفالها بيحبوا ايه، من دلوقتي تقدروا تخلوا ولادكم يجربوا تجربه مختلفه جدا في مكان بيعلم بقى كل الشغلانات الموجوده بقى في الحقيقه بجد، وهم عاملينها للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقه اللي عندهم، سواء بقى ابنك عايز يطلع بقى دكتور، مهندس، رجل اعمال، ممثل، ايا كان. كل الشغلانات موجوده هناك، اكتر من 80 شغلانه. المكان ده اسمه كيدزانيا القاهره، موجود طبعا في كايرو فيستيفال، ودلوقتي يعني موجود بشكل بقى منتشر اكتر، وبقت في ناس كتيره قوي بتبقى عايزه تروح، وتبقى تجربه لذيذه جدا حتى مع الاطفال، وحاجه بتبقى ممتعه جدا انك تشوف طفلك مهتم بايه ويقدر ان هو يجرب كل الشغلانات اللي هو بيسمع عنها واللي بالنسبه له الكبار بيعملوها، وتكتشفوا مع بعض ممكن يبقى بيحب ايه او ميوله وايه. فالتجربة يعني ارشحها لكم جدا جدا. دلوقتي برضو هنسمع مع بعض اغنية بقى بصوت اطفال كيدزانيا ونرجع تاني، خليكم معانا.

0: بكتزيني القاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام لسه كتير. تعالوا نحققها سوا. كتزيني كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

الخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي دلوقتي بقى انا ايه هعمل لكم الاختبار اللي هيعرفك انت نوع شخصيتك ايه. ماشي وللي لسه سمعنا هو في تصنيفات كده نوعا ما جديدة للشخصيات الفا وبيتا وسيجما ده الاشهر يعني وناس كتير بقت بتستخدمهم فحسيت ان احنا محتاجين ايه نعرف احنا مين عشان لما حد يجي يقولك انت تصنيف شخصيتك ايه تبقى عارف. شلبي عايز اصبح عليك بيقول انا سيجما والموضوع بقى منتشر على كل السوشيال ميديا من بعد الابراج كمان بس لسه في ناس مش مقتنعة بيه او ما تعرفهوش اصلا. ما انا حسيت كده بقى فقلت ايه اقول لكم عليه. وسام برضو صباح الفل عليك. احمد السعدي صباح الفل عليك. في حد بيقول انا اوميجا. ماشي ده نوران. برافو يا نوران انك عارفة. طيب دلوقتي بقى لو انت سايق ماشي الاختبار ده عادي جدا انت ممكن تسأل شات جي بي تي تقول له اسألني شوية اسئلة كده اعرف بيها تصنيفي انا الفا ولا بيتا ولا سيجما. فلو انت سايق اسمع بس شوية الاسئلة اللي انا هقولهم دي وبعد كده بعمل الاختبار بعدين. لو انتوا بقى بتسمعوني وانتوا قاعدين كده او في البيت او كده هات ورقة وقلم واكتب ورايا عشان انا هسألكوا شوية اسئلة وكل سؤال ليه 3 اختيارات وعلى حسب الاختيارات بتاعتك هتبتدي تعرف انت ميكس ما بين ايه وايه لان هو مش هيطلع لك تصنيف واحد يعني هتشوف الاغلب في اجاباتك طالع ايه والباقي هيبقى الميكس بتاعك. ماشي اول سؤال لو في جروب جديد غالبا انت رقم 1 بتظهر بسرعة وتاخد مساحة 2 بتتعامل بود وبتندمج تدريجيا 3 بتراقب الاول وممكن تفضل بعيد شوية. تاني سؤال لما يحصل خلاف 1 تواجه وتتكلم مباشرة 2 بتحاول تهدي الجو وترضي الأطراف 3 بتنسحب مؤقتا وتفكر لوحدك. تالت سؤال أكتر حاجة تهمك 1 التأثير والإنجاز 2 الراحة والاستقرار والعلاقات 3 الحرية والاستقلال. السؤال الرابع في الشغل 1 بتحب تقود وتحدد الاتجاه 2 بتحب تكون عنصر مهم ومساعد 3 بتحب تشتغل بطريقتك بدون تدخل كتير 5 لما حد ينتقدك 1 بتدافع عن نفسك بسرعة 2 بتزعل شوية وبتحاول تفهم 3 بتسمع بس مش لازم تتأثر. في العلاقات بتحب الوضوح والسيطرة النسبية ولا حنون وبتدي كتير ولا بتحب المساحة ومش بتحب الضغط. وسط الناس حضورك واضح ولا الناس بترتاح لك ولا الناس بتحسك غامض أو مختلف. لما بتحب تنجح 1 عايز الناس تشوف نجاحك 2 عايز تحس بالأمان والتقدير 3 عايز تنجح بطريقتك حتى لو محدش شافها. 9 أكبر عيب ممكن يكون فيك أول حاجة التسلط والعناد 2 حاجة إرضاء الناس بزيادة 3 حاجة الانعزال أو البرود. آخر سؤال أنت أقرب لجملة إيه؟ 1 أنا هقود 2 أنا هساعد ونوصل مع بعض 3 أنا هعملها بطريقتي. النتيجة بقى لو أغلبها رقم 1 هتبقى أنت ألفا، لو أغلبها رقم 2 هتبقى أنت بيتا، لو أغلبها رقم 3 هتبقى أنت سيجما. فأنت بقى إيه لو قعدت كده واشتغلت معايا وجاوبت على كل الأسئلة دي شوف بقى أنت إيه الأكتر ألفا ولا 2 بيتا ولا 3 سيجما وهتبقى انت في الاغلب التصنيف ده بقى مع شوية ميكس من الحاجات التانية. لو لحقت انك تعمل ده ابعتولي على 015-59-55-1006 لو ما لحقتش يعني اعمله بعدين لو انت مش فاضي دلوقتي موجود عادي على شات جي بي تي والدنيا لذيذة وحلوة وجميلة. طيب في حد بيقول لي كلها بقت الفا ميل امال مين اللي هيبقى سيجما بصوت توفيق الدقن. طبعا عشان كده انا بقى حسيت انه هو ايه يا جماعه الموضوع هي كلها بقت الفا. الفا اللي هو القائد بالفطره اللي بيسيطر اللي ما حدش يقدر اللي هو ايه الاسد ملك الغابه. طب وبعدين بقى مين السيجما الجميل اللذيذ اللي هو تمام مين البيتا اللي هو هيبقى ممشي حاله وشخص لطيف وودود وبيحب الناس وبيرضي الناس فايه احنا ادينا بنشوف مع بعض. فابعتوا لي على الواتساب ولو حد كويس في اللغة العربية الفصحى يقول لي، عشان أنا معايا شوية أسئلة ولازم تجاوبوا عليها باللغة العربية الفصحى. فتقولوا لي إيه الموضوع. ماشي، تعالوا أقول لكم على سؤال تاني. ماشي، ده سؤال لذيذ جدا. التلات معلومات وانتوا هتقولوا لي إيه المعلومة الغلط. ماشي، أول معلومة، صوت الأسد هو زئير. تاني معلومة، صوت الذئب هو عواء. تالت معلومة، صوت الكلب هو فحيح. ايه المعلومة الغلط في دول؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ ماشي، ولا تلاتة؟ بعتولي على 015 59 55 1006.

0: ماشي. في ناس عامة عملت الاختبار معايا وطلعوا إجاباتهم. وفكرة بقى الميكس ده هيبان قوي بعد ما تعملوا التست ده عشان تشوفوا ايه ده. انا مش فاهمة المسج دي. خالد صباح الفل عليك يا خالد، بيقول والله يا سارة احنا كتير بنحبكم، انتوا المصريين دمكم خفيف، اخوك المهندس خالد من المنصورة. فانت منصورة ورقم عادي مصري، فانت ليه بتكلمني ان احنا بعاد؟ المنصورة بقت حاجة لوحدها ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا انت معاك رقم مصري وانت مش مصري وقاعد في المنصورة؟ يعني فهمني بس الجملة بنحبكم ايها المصريين ده. فاهمة ايه اللي بيحصل؟ ماشي معايا اياد. اياد صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟ كله حلو
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامة اياد. الحمد لله على السلامة يا عم. انت فين؟
1: طيب قول. ما كنتش قلت عليكم.
0: لا لا ابدا ابدا، يا نهار ابيض، يعني ما حسيناش خالص، ما حسيناش بغيابك ابدا. ما حسيناش بغيابك ابدا. طيب قول لي يا اياد، انت سمعت على التصنيفات اللي احنا قلناها دي النهارده؟ حد قالها لك قبل كده؟ بجد؟ ولا شفتها على الانترنت ولا اي حاجه؟
1: لا طالب
0: ماشي،
1: اثرنا في الحاجات دي شويه
0: عامه. يعني عامه هي بقت منتشره وبقت فيه حتى شركات انترناشونال بقت بتعملها بقى. انت ايه الفا بيتا سيجما؟ فانت من اللي انا قلته لو جمعت شويه، هل ممكن تبقى حاسس انت ايه؟ هل انت الالفا القائد ولا البيتا اللي بيمشي حاله صباح الفل، ولا السيجما اللي مش فارق له حد وماشي على مزاجه ومنعزل شويه؟ حاسس انت ايه؟
1: حاسس لو قلت ان انا الفا الموضوع هيبقى
0: طبعا كل الناس قالت الفا، ومش انت لوحدك، هو كل الرجاله قالت الفا. هو في حاجه اسمها بيت الفا ميل؟
1: ده في عنصريه في الموضوع.
0: اصل هي في حاجه منتشره دلوقتي الالفا ميل، اللي هو خلاص هو الالفا، الرجل الالفا، الالفا اللي ما فيش زيه. فانت عادي لو قلتها عادي عادي
1: يا جماعه. احنا الفا ومحدش يقلق.
0: ماشي. اي حاجه، اي شوفوا الجمدان فين وانا رايح.
1: بالظبط.
0: ماشي ماشي يا عم الالفا. طيب تعالى نلعب الجيم.
1: لو عندك راي تاني برضو مش هنتقبل عشان تبقي فاهمه.
0: ما ده الفا، ده الفا خلاص خلاص، انت الفا جدا خلاص خلاص. تمام قوي. طيب قول لي بقى من الثلاث معلومات اللي قلتهم ايه الغلط؟ صوت الاسد زئير، صوت الذئب عواء، ولا صوت الكلب فحيح؟
1: صوت الكلب.
0: برافو، صوت الكلب طبعا. ايه النباح. ماشي تعالى بقى هسالك الاسئله ولازم تجاوب عليها باللغه العربيه الفصحى.
1: سلام.
0: ماشي. اسمك الثلاثي ايه؟
1: الثلاثي اللغة العربية انت بتسلميني.
0: ألف خلاص، ما تقولش الاسم الحقيقي. ألف ألف.
1: طيب اياد احمد محمد.
0: ماشي عندك كم سنة؟
1: السادسة وثلاثون.
0: ماشي. ايه اول حاجة عملتها لما صحيت؟
1: اول حاجة عملتها لما صحيت الاستحمام.
0: ماشي. ازاي تقول بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه؟
1: بدل نجلس على الحائط ونسمع صوت ال...
0: صوت الايه؟ صوت الايه؟
1: صوت ال... نسمع الضجه.
0: ماشي. ازاي تقول برشطة على الموبايل؟
1: برشطة على الموبايل؟
0: وايه؟ لا ماشي، برشطة على الموبايل وخدته.
1: وفي واحد تونسي معانا؟
0: يا عايشك. انت ايه اللي جابك تونس؟ يلا برشطة على الموبايل. لقد اخذ مني السنجة يا سيدي. ماشي. ايه اكتر فيلم بتحبه؟ حاجة باللغة العربية الفصحى.
1: سعيدي في الجامعة الامريكية. ماشي بقى.
0: كان في الناصر صلاح الدين، وفي كان في صرخة نملة. ما انا ماليش دعوة انت بتقول ايه. طيب بتعرف تقول لي ايه اكتر اغنية بتحبها وتبقى حاجة تحاول تخليها باللغة العربية الفصحى؟
1: تاني هجيب لك انا حاجه.
0: ماشي.
1: علمني حبك.
0: ما يا نهار ابيض،
1: اللغه العربيه
0: حلو. قولي احبك. برافو برافو برافو. ماشي برافو يا اياد، يا الفا نورتني.
1: ادي الفا يا جماعه، ويا ريت تبوظتوا من نفسكم اكتر.
0: ماشي ماشي ماشي، يلا يلا حبيبي، يلا مع
1: السلامه.
0: انا لا انا والله يا استاذ شاد جي بي تي قال لي ان انا سوفت الفا.
1: شفت الفا؟
0: شوف ازاي
1: هو بيطبل على فكره.
0: شوف اما انا كده كده ده اكيد، بس هو قال لي يعني فيكي من الحاجتين، فممكن نبقى عمل لي بقى ايه حاجه جديده بقى، قال لي انت سوفت الفا كده. اللي هو طب
1: انا قعدت مع ناس وقالوا لي ان انا بيتا.
0: هيقول لي اه ده حقيقي. ده حقيقي. فعادي سوفت الفا سوفت الفا عادي. يلا مش مشكله. حلو ماشي. نورتني. يلا باي باي باي. ما انا عملت معاه الاختبار قبل ما اختبره معاكم. فقال لي ايه؟ قال لي ميكس بقى ما بين الفا وقياده وكده، ولكن عندي حته حنينه، حته اجتماعيه كويسه. الله يا الله يعزك والله. فشوفوا شوفوا انتوا ايه عامه. ابانوب بيقول لي انا بيتا. طب ماشي حلو. بيتا دول على فكره مظلومين، وعلى النت مظلومين، لان هم بيتعاملوا ان هم بيتا دول اللي هو ايه ده، يعني بيقولوا اه ماشي على كل حاجه، بيرضوا الناس، بس هم لا، هم ده شخص لطيف جدا وبيبقى بيحب المواجهه، مش بيحب قصدي المواجهه، بيبقى في متعاون مع باقي التيم. فبيتا ده لذيذ جدا. محمد حازم برضو بيقول لي انا بيتا. حلو. وسام بيقول لي انا مش الفا ولا بيتا ولا سيجما، انا جاما. اوه جاما ده كان شخص مغامر ودايما عنده حماس للتجارب الجديده، عيبه هو التعلق الزائد بالاشخاص. انت كده فعلا مغامره وكده، ولكن بتتعلق زياده. ماشي. حاسه ان انا برضو عندي جزء جامه برضو، يعني مغامره اه بس تعالوا معايا. انا غامر ماشي، بس يلا بينا كلنا، ما تسيبونيش لوحدي. في طبعا كذا حد كان مجاوب صح ان المعلومه الثالثه هي اللي غلط. في حد بيقول لي اقول لك على حاجه، اغلب اللي بيقول على نفسه حاجه معينه هي غالبا ما بتكونش فيه ونفسه يبقى كده، فلذلك بيدعي ان هي فيه. محمد نور الدين يعني ماشي، ممكن يبقى زي اياد كده، لو انا شايف نفسي الفا انا اجمد واحد انا مش عارف ايه، ولكن بقى بحب انا الحاجات دي اللي هي بيبقى فيه تست، ويبقى بتست كويس ومعروف، تشوف انت ايه، تكتشف شخصيتك شويه. بحب اصلا الحاجات دي، بحس ان هي لو انت كنت فاكر نفسك حاجه معينه فيقول لك لا والله شوف ازاي، انت ما طلعتش كده، انت ما طلعتش الف، انت بيت عادي جدا وشخص لطيف وبتاع، انت عامل فيها قائد بس انت لا، انت جميل جدا. في نزيه بيقول لي انا ميكس ما بين بيتا وسيجما. محمود بيقول لي برضو انا سيجما. سيجما دول اللي كانوا بيعملوا ايه، اللي هو شخص ماشي على مزاجه، تلاقيه بيخطط مع نفسه وكده، واللي هو مش همه بقى اي حاجه ولا اي حد ولا راي الناس فيه ولا اي حاجه، هو ده اللي انا شايفه، ممكن اتمرد عادي جدا وكل الكلام ده. حد تاني بيقول لي هو ممكن حد يبقى ساعات الفا وساعات بيتا وساعات سيجما. طبعا ده وهو ده التست عامه بيقول لك كده، انه السبب الانتشار بتاع الموضوع ده ان محدش قادر ان هو يحدد هو ايه بشكل معين، هو ممكن تبقى كذا حاجة في نفس الوقت وكذا نوع، وعلى حسب الموقف وعلى حسب انت في شغل ولا في علاقات ولا في متضايق ولا بتواجه الحاجات دي كلها، كل حد ممكن يبقى طالع منه تصنيف معين. وعلم النفس عامة بيفسر الموضوع ده ان هي بتلعب على احتياج نفسي عند الناس ان هو يفسر ذاته. الناس بتحب تحط نفسها كده في قوالب واضحه، تبقى فاهمه نفسها، متميزه، ما عندهاش حاجه تخبيها. وخصوصا مصطلح سيجما اللي انتشر مؤخرا عشان بيدي هاله من الغموض والقوه كده، اللي هو انا سيجما فاهم، انا الفا، اللي هو سيجما انا غامض، لما حد يجي يقول لك انت غامض احنا ما نعرفش عنك حاجه، تقول له معلش انا سيجما دلوقتي. انا دلوقتي في دور السيجما، انت قوي مش عارف ايه، لا انا الفا. يعني عينه نفسه يقول لك في نوع كده اللي هو يحب يبقى بيعمل كده، اللي هو انا ايه، انا جامد جدا. فانا قلت ايه، دي معلومه ما خبهاش عليكم، وبما ان هي منتشره وبقت في ناس كتير تستخدمها، وفي ناس الفا ميل وسيجما ميل وجاما مش عارف ايه، فنبقى فاهمين ايه الكلمه. شكله حاجات فيزيائيه جدا، ولكن هي تصنيفات شخصيه، وموجود التستات بتاعتها اونلاين واي اي وكل حاجه. شوفوا انتوا ايه، نتسلى كده مع بعضنا ونعرف عن نفسنا اكتر. الحلقه خلصت للاسف، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي، هتوحشوني جدا جدا، وحلقه جديده من ممنوع الجد. كان معكم ساره النجار، سلام.

0: هي تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
1: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم فام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: instagram.com/nujumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادث عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بمشاركة الرئيس السيسي بدء الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
2: الرئيس السيسي يتوجه بالعزاء في وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويؤكد أنه قدم أعمالا فنية قيمة.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكونغولية العلاقات الثنائية والوضع بشرق الكونغو.
2: وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا ونامبيا ونيجيريا.
1: الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة.
2: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويعتقل 7 مواطنين من محافظة نابلس.
1: قافلة زاد العزة 194 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة جوروك التركية إنشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
2: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
1: وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات.
2: وصول 11280 حجا من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

صباح الفل وصباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة بكون فيها معاكم كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر. بسلي كده طريقكم وسلي يومكم وتبتدوا يوم جديد سعيد. هو مش البداية بس هو يعتبر كده إيه في بداية اليوم. فخليكم معنا وتيون إن كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. طيب عشان الناس الجديدة اللي بتسمع عشان تبقى عارف ايه ساعة الحظ مش علاقة بالأبراج. مش هقعد اقولك النهاردة هيحصل في يومك احلى حاجة في حياتك, هيتقابل شريكة حياتك النهاردة, فيش كلام ده جماعة. في شوية ارقام وشوية حروف بنستعملها كده بلزازة ان احنا بنختارهم بشكل عشوائي, فبنشوف منهم لما بنرميهم في عجلة الحظ بتاعتنا هنا في نجومة فهم بنشوف منهم ايه بالزبط اللي هيجي وهيطلع في حظنا النهاردة من الرقم أو من الحرف العشوائي ده. طبعاً في ألعاب, في لزازة وفي ألعاب وفي مواهب وفي غناء وغنى وكل حاجة في الدنيا. فعشان كده ما تنسوش تبعتولنا على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا, أو كمان تقدروا تكلمونا على 38-35-022, أو تقدروا تبعتولي تقولولي ندودة أنا عايز أطلع أو عايزة أطلع ألعب على الهوا معاكي, ونشوف بقى هتقدروا تخطوا كل التحديات اللي احنا هنحطها لكم في الالعاب ولا لا. بهزر, هنحط لكم العاب سهله, هنحط لكم العاب سهله وصعبه, يعني على حسب شطارتك وشطارتك هنحط لك اللعبه, هتبقى بقى يا سهله يا صعبه, وصعبها في النص لو لقيتك شاطر كده, يعني هسهلها اسهلها وهمشيها معاك كده, يعني ما تقلقوش, يعني احنا هنلعب مع بعضينا يا جماعه. فبعتوا لنا, وطبعا انا متعوده اكون اول ضحيه معاكم. انا بس بدور على اغنيه يا جماعه معينه جدا عايز اسمعها, عايز اسمعها لكم معايا بس مش لاقياها, فده واخد من تركيزي عشان بس ايه اللي بيسمع كده يبقى مركز معايا وفاهم انا بعمل ايه وانا على الهوا. مش لاقياها والله. ماشي, هبقى اجيبها لكم بعد كده. خلينا نبتدي بانا اول ضحيه معاكم, خلينا نشوف بقى حظي يا ترى بيقول ايه النهارده. يا ترى حظي هيقول ايه النهارده؟ انا هختار حرف النهارده بالحروف, فتعالوا كده نشوف. لا بصوا بقى انا بحب كده الخبطكم. هو رقم الأرقام تبقى يوم الحد, الحروف تبقى يوم التلات عشان يبقى عندنا تنوع من الناس. فالنهاردة تبعتولي بالحروف, فأنا النهاردة أختار حرف الواو. حرف الواو نشوفه لما يتحط في عجلة الحظ هيقول لنا إيه. والله طلعت في حظي حكمة لذيذة. اضحك للدنيا تضحك لك بكل بساطة, اضحك للدنيا تضحك لك. في ناس ساعات بتبقى عارفين المقولات بتاعت اللي هو ان انت لما تبقى بتمانيفست او بتبقى كأنك بتجذب الطاقة الكويسة ليك لما انت تبقى بتفكر في بكل الحاجات الكويسة, او لما تبقى انت كل طاقتك ايجابية وكل تفكيرك ايجابي وكل تفكيرك وتركيزك ان الحاجة دي هتحصل وتخطيطك, ويبقى اللي هو كأنه انت عايش الحاجة دي وعايش تفاصيلها وعايش لما تحصل هيبقى ظروفك عاملة ازاي وكل حاجة من الحاجات دي. ففي قوانين الطاقة يقول لك انه قوانين الطاقة تقول لك ان انت لما تجذب الحاجة دي ليك هي فعلا الحاجات دي في الحقيقة بتنجذب ليك وبتجيلك. فانا بقى اللي هو ايه اقعد كده في النص وبقى اللي هو يا جماعة انا مش عارفة, لانه في ساعات برضو بتبقى انت عايد على شعرة انت مش عارف تبقى متفائل قوي قوي قوي, فلما تطلع لما الحقيقة تحصل تبقى تنزل على جدور رقبتك, ولا تتفائل قوي قوي قوي وبعدين بقى ايه نشوف, يعني هي هتيجي ان شاء الله عشان القوانين الجذب دي بقى والحاجات دي. فدي حاجة من الحاجات اللي برضو ايه محتاجة الواحد يتفكر فيها كده على الصبح. صباحكم زي الفل, تعالوا نبتدي بتامر حسني عيش بشوقك وبعدين نرجع نبتدي.

0: الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني الم

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا في ساعة الحظ النهاردة، لكن حقيقة بقلوب يعني حزينة جدا جدا جدا حابين كأسرة نجومة فأم كلها ننعي الفنان القدير الله يرحمه عبد الرحمن أبو زهرة، لأنه يعني ساب أثر كبير جدا سواء كان في السينما المصرية أو في التلفزيون المصري بأعمال كتيرة جدا جدا، بأدوار يعني أب أو جد أو شخص مؤثر جدا بطريقة يعني يدخل قلبك على طول، والفيديو اللي انتشر له مع حفته وقد ايه هو كان كبير وكبر في السن بس اصر ان هو يبقى متشيك ويحضر فرحها بطريقة تخش القلوب على طول. وحين احنا اسرة نجومة فأم كلها يعني بتعزي اسرته، ويا رب يا رب يتوفاه برحمته ويعني يصبر قلوبهم ويكون مصبر قلوب الناس كلها اللي كانت بتحبه سواء من أسرته من أهله من حبايبه من المعجبين بتوعه، وندعي له كلنا بالرحمة يعني والمغفرة يا رب. أمين أمين. تعالوا بقى نرجع كده إيه فكركم بأرقامنا 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوني عليه الحرف اللي انتوا نفسكوا ان انتوا تعرفوا بيه حظكوا النهاردة هيكون ايه. طيب نبتدي بقى.

صبح عليا. صباح الفل عليكي يا مهموهة. والله مهموهة انت جميلة بقى، يعني فتحت المسجز لقيتك بتحبي في كل المذيعين في نجوم اف ام، فدي والله طاقة جميلة جدا منك كده. صباح الفل عليكي، وبتقولوا وحشتيني بقالي فترة ما شفتكيش على التي في، منورة يا كاريزما. صباحك زي ابتسامتك الجميلة مها من مصر، صباحك زي الفل، زيك يا مهموهة. طيب ممكن حرف ايه بقى؟ فيه يا رب تبقى حاجة حلوة. تعالي نشوف حرف الفيه لما نحطه في عجلة الحظ هيطلع لنا ايه. متحمسة ولا ايه؟ انت مين بس الاول عشان فيرولة؟ يعني ايه فيرولة بقى؟ ما تعالي لي هنا. يعني ايه فيرولة؟ تعالي لي هنا. طيب بصي يا فيرولة، هو يا فيروز يا حاجة، يعني انتي هتبعتي تقول لنا اكيد، يعني غالبا هجيبك على التليفون بقى هنعمل حاجة. بصي بقى، فولتير بيقولك مين فولتير هقولك في الاخر، بس فولتير بيقولك المواقف هي خريف العلاقات، يتساقط منها المزيفون كأوراق الشجر. يعني المواقف بسم الله كده هي اللي بتبين لك الناس، بتبين لك من الاخر معدن الناس، يا تمام يا مش تمام. فركزي في المواقف، هي دي اللي هتبين لك البني ادمين هيبقوا واقفين لك وواقفين في ظهرك، ولا عادي مع اول موقف هيروحوا تمام كده يمشوا ويديك ظهرهم وخلاص. فابعتي وقولي لنا ده ليه علاقه باي حاجه بتحصل في حياتك ولا لا. دلوقتي جه كده كرساله علشان يوريكي ولا يفهمك حاجه، يمكن يكون في حاجه كده ايه الرساله دي بعتها لك علشان، او طلعت في حظك عشان تقول لك خلي بالك ركزي، دي مواقف. فلا ده ما عملش موقف معين يبقى استني منه يبقى جدع، يبقى استني منه ما تستنيش بس كلامه خلاص، لا استني منه يبقى يعمل الموقف عشان تعرفي فعلا نيته ناحيتك او نيتها ناحيتك كويسه ولا مش كويسه، هي بتمشي الدنيا وخلاص ولا هي بجد بجد ايه، ولا هي بجد بجد بتاع ده هو ايه يا جماعه؟ ده هو انت نفس الشخص انا عارفه صح؟ لا مش هي. اوكي يا جماعه اتلخبطت جدا لانه حد غالبا حاطين نفس الصوره او حاجه فانا اتلخبطت معلش. طيب فيا جماعه المواقف هي اللي بتبين. فولتير بقى هو مين؟ هو فيلسوف وكاتب فرنساوي شهير جدا جدا، واسمه الحقيقي فرانسوا ماري اروي. انا غالبا بقوله غلط عشان هو مكتوب بالعربي فانا مش عارفه، ولكن بينت جهلي كمذيعه دلوقتي. ولكن هو من اهم رموز عصر التنوير في اوروبا، ومهم ان هو يعني تعرفوا ان هو فيلسوف وكاتب فرنسي معروف جدا جدا جدا. طيب خلينا نكمل ونعرف حظنا النهارده بيقول ايه. صباح على كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، وتحياتي من اسكندريه، كل التحيه والحب ليك طبعا، وشكرا ان انت وانت اجازه من كلية بتسمعنا. طيب كنفاني عايز حرف اليه، فتعالوا نشوف حرف اليه بيقول ايه. ماشي، طلع في حظك حاجة لصلاح جاهين، هو بيقول يا باب مقفول امتى الدخول، صبرت ياما واللي يصبر ينول. تحفة تحفة تحفة. يا باب يا مقفول امتى الدخول، صبرت ياما واللي يصبر ينول. مش محتاجة اي شرح، الناس كلها صبرة علشان يحصل حاجة ويبقى حظها. بحس دايما ان احنا عندنا كده فكرة اللي هو انا هصبر فهنول. المقولة دي يعني هي اخدت رأيات من ناس كتيرة قوي، واعتقد ان هي ممكن تبقى حاجة كويسة، بس هي كمان ممكن تبقى حاجة عارفين حاجة اللي هي بتبقى بتقعد تعشمك عشان تخليك تمد خطوتين كمان، فتمد خطوتين كمان يقولك مثلا اخر السباق خلاص كمان خطوتين كمان 400 متر، وهو يطلع مثلا قدامه لسه 2 كيلو 400 متر، فهو كل 400 متر يقعد يقولك 400 400 400، فانت تبقى اللي هو هتكمل عشان بس تعدي 400 لحد ما تلاقي نفسك ايه ده انا مشيت 2 كيلو 400 متر، فاللي هو ايه يا جماعة ده انتوا ضحكتوا عليا. فهي حاجة حلوة بس نفس الوقت حاجة في نفس الوقت كده ايه، ساعات ممكن تبقى يعني ايه بتستعبطنا في دماغنا. طب نسمع بهاء سلطان سوا سوا ونرجع نكمل تاني مع بعض. لسه مكملين على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، وهقرا المسجز كلها بتاعتكم. صباح الفل عليكم كلها. وسوا سوا بهاء سلطان.

0: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه في ساعه الحظ. هتعرف حظك النهارده بحرف, فيا ترى ايه الحرف اللي ممكن تكون عايز تعرف بيه حظك وتتفائل بيه؟ مثلا صباح الخير, انا منى من الاقصر وبحبك قوي بجد, شكرا جدا والله على الحب ده, انا كمان بحبك, بس ابعتي كده وقولي لنا عايز تعرفي حظك بانهي حرف النهارده ونقول لك على طول, يعني نشوف كده حظنا مع بعضينا زي ما هنشوف فيرولا هنشوف بقى بتقول ايه معانا النهارده. صباح الخير.
1: صباح الفل. عامله ايه؟
0: ايه الموضوع ده بقى, انت جننتيني, انا قلت اكلمك عشان نلاقي الحل في الاخر يعني مع بعض.
1: هو مبدئيا يعني هي بتختلف الاقاويل, هو انا لي كذا اسم, اسمي الحقيقي فيئة.
0: اسمك الحقيقي ايه؟
1: فيئة.
0: ماشي, ده اسم مميز جدا عامه
1: جدا. بس باخد من ساعه ما اتولدت باخد عليه تريقه كتير قوي.
0: متخيله تنمر قد كده طبعا.
1: طلعت اقلم يعني.
0: ايه اكتر حاجه جات لك على اسمك غريبه؟
1: والله فايقه ورايقه. طب انتي فايقه ولا لسه؟ طب على مسمى ولا لا؟
0: الناس برضو ما تسيبش الواحد في حاله, فاهمه؟
1: لا خالص.
0: طب وفيرولا ده بقى دلع.
1: بس بقى الاساسي
0: فراوله اصلا. طب احنا خلاص, انت فراوله, انت معانا, انت محليه اليوم يعني.
1: ميرسي يا ربنا يخليك.
0: طيب جاهزه تلعبي؟
1: جاهزه
0: تلعبي. ايوه انا عارفه ان انا خدتك.
1: يعني الدنيا صعبه قوي, فايه
0: الدنيا صعبه قوي. بصي هنشوف. بصي احنا في لعبه جديده كده قلت اجربها معاكم, وانت هتبقي اول التجربه, فهنشوف معاكي انت اللي هتحددي يا صعبه ولا سهله. ماشي
1: ماشي, يلا بينا.
0: يلا بينا. هنرتب كلمات كوبليه, هديكي كلمات وانت ترتبيها.
1: اوكي
0: ماشي. الحزن طول لما
1: الحزن ايه
0: طول استني لما الايد ربك في بيتلون والصعب يريد الايد
1: ربك لما يريد الحزن بيتلون والفرح بيتلون.
0: صح, شاطره جدا. اوكي, من الواضح ان دي هتبقى لعبه معانا كويسه. اتفضلي. طيب في واحده تانية. ماشي
1: ماشي.
0: طيب يوم كل من بحبك كان اكتر قبله اليوم.
1: بحبك كل يوم اكتر من اللي
0: قبله. برافو. بتاعت مين؟
1: محمد حماقي طبعا.
0: يا ولد شاطره جدا. طيب ماشي, عايزه بقى تعرفي حظك بحرف ايه النهارده.
1: الفيه طبعا, مش ورايا غير حتى سنة الدلع فيه. فالفيه خلاص,
0: كله فراوله بقى وكل حاجه. ها ماشي, بس هتقولي لنا الحظ ده بالنسبه لك ايه لما يطلع, هتقولي لنا كده ليه علاقه بايه في حياتك. ماشي
1: اوكي,
0: تعالي نشوف, نحط على الفه في عجله الحظ ونشوف. ماشي يا ستي, هكذا هي الحياه, لا يوجد انسان بلا متاعب ولا يوجد نجاح بدون عقبات. ده من سقراط.
1: اوكي, هي حكمه عموما يعني, بس هو هي دي حياتي انا, حياتي كلها متاعب الحمد لله.
0: ايه المتاعب اللي في حياتك؟ شاركينا.
1: اي عموما الفتره اللي فاتت بالنسبه لي ما كانتش احسن حاجه يعني, تعبت شويه وسبت شغلي, فكنت وانت بتكلميني بقول لك انا بشوف شغل تاني, فيعني الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا, فهي فعلا بتعبر عني يعني.
0: ايه ده؟ طب انا يعني انا اتمنى ان انا اكون وشي حلو عليكي ويكون الشغل التاني ده يجي لك بقى, ولا لو انت متحمسه له او لو في خير ليكي عامه.
1: وانا الحمد لله متحمسه له جدا يعني, متفائله ان شاء الله انه هيبقى حاجه كويسه بالنسبه لي.
0: طب هو المفروض يردوا عليكي امتى؟
1: هم ردوا الحمد لله, بس انا بجهز الورق.
0: الله, يعني انت اتقبلتي؟
1: ايوه الحمد لله.
0: الله, لا ممكن نسقف لك, انت شطوره. انا متاكده ان الناس كلها هتبعت تبارك لك دلوقتي يعني, فخليكي اسمعي كده وهنبارك لك كلنا. الف الف مليون مبروك.
1: الله يبارك فيكي. ميرسي.
0: وابقي ابعتي لنا بقى قولي لنا ايه.
1: بسطتيني جدا, مكملتك
0: بسطتيني جدا. شكرا. ميرسي, سوري ان انا عطلتك عن الاجراءات, روحي كملي بس. بيبقى ابعتي لنا كده فرحينا معاكي, قولي لنا اخبار الشغل الجديد ايه. اوكي, الناس أوكي. لذيذه ولا اللي هو رخمه بقى ولا ايه, فاهمه؟
1: حد حلو قوي يعني, الناس برضو فيها سنه رخامه كلها عموما.
0: كويس كويس, دي طاقه كويسه تبقي باديه بيها عشان ما تلبسيش بعد كده.
1: بالظبط.
0: صباحك زي الفل يا فراوله.
1: مرسي. باي باي.
0: باي باي. طيب احنا لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عرفنا قصه فراوله الحقيقه، ولكن ابعتوا لنا على 015 595 5006 لو عايزين تعرفوا حظكم بحرف معين النهارده، وكمان ممكن اكلمكم العب معاكم شويه.
2: جديد نجوم اف ام، شيرين تباعا تباعا.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكل الناس اللي بتسمعنا على الراديو ابعتوا لنا على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تقولوا لي عليه ندوده كلمينا, عايزين نطلع نلعب معاكي على الهواء زي ما فايقه عملت بالظبط, او كمان تقدروا تكلمونا على طول على 3835022 وتبعتوا لنا تقولوا لنا عايزين تعرفوا حظكم بانهي حرف النهارده. طيب في رقم اخره 208 بتقول لك مبروك يا فايقه بختك وعاملة العلامات اللي بيقولك إسلام وعاملة العين الزرقاء اللي هو عشان يعني إيه عين الحسود فيها عود وكده. طيب فايقة اسم على مسمى, يعني في ناس كتير كده عملت تبارك لك يا فايقة, يا رب تكوني لسه بتسمعينا فجود لك في الشغل الجديد وبيطمنين عليكي. طيب مهموها بقى عايزة حرف الميم, فتعالوا نحط حرف الميم في عجلة الحظ ونشوف هيطلع لنا إيه. طيب يا أستاذة مهموها طلع في حظك إيه بقى النهاردة؟ أوكي, إبراهيم الفقي قايل لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا. أوكي دي مهمة جدا, دي مهمة جدا جدا جدا. طيب بشوف ناس كتير جدا, وبشوف نفسي زمان برضو, وبشوف ناس حواليا, وبشوف ناس كتير بيقارنوا نفسهم بناس تانية غصب عنك, غصب عنك ساعات بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك. ليه؟ عندهم حاجة مش عندك انت نفسك فيها, عندهم حاجة انت دي حلم بالنسبة لك بس انت مش عارف بيمروا ايه بحاجات تانية هما مخبينها. عندهم حاجة يعني هي دي بالنسبة لك شكل الحياة أو شكل الظروف من برة اللي انت نفسك تبقى عايش فيها. يعني في مرة من المرات مثلا, وده موقف حصل لي أنا شخصيا, رجل أعمال وناجح جدا وحد يعني كبير جدا جدا ومعروف جدا جدا, وجاي يودي بنته التنس ومش عارفة ايه وبتاع, وبعدين تبص على بنته يا حبيبة قلبي يعني من الناس من زاوية الهمم يعني, فبتحس انه طيب راجل زي ده ممكن يكون انت حاسس انه ده خطير, ده عنده بقى اكيد حياته لذيذة, اكيد معرفش فيلا فين وعربيات ايه وشغل ايه, وتحس ان الهيئة من برة يعني حاجة قبها جدا, انت عايز تكون عايش الحياة دي, انت نفسك تكون عايش الحياة دي. بس بجد بجد بجد المثل الانجليزي اللي هو بتاع انه خلي بالك قوي من انت بتوش ايه لنفسك او بتطمح لايه لنفسك او بتتمنى ايه لنفسك ليتحقق, be careful what you wish for, انه هو بجد انت ما تعرفش ان انت لو تمنيت تكون في حياة الرجل ده انت نفسيا هتستحمل ان بنتك تكون بعد الشر عندها اعاقة معينة او اعاقة ذهنية معينة او حاجة جسدية معينة في مخها, انت ما تعرفش ان انت هتستحمل ده ولا لا. فبالتالي بجد بجد في اوقات كده الناس بتبقى بصة معينة كده من بره اللي هو انا عايز اكون فلان الفلاني ده او عايز يبقى عندي حياته, بس انت ما تعرفش حياته بقيتها فيها ايه. فبرضو في حتة كده معينة انا خدتها من الحتة دي دلوقتي, بس في ناس تانية برضو ممكن تبص لها بطريقة انه على فكرة هو انا مش هطمح لان انا اتحسن عن فلانة اللي جنبي ولا عن اخد الدور اللي هي ما خدتهوش او اخد الترقية اللي هي ما خدتهاش, لا بالعكس انا ممكن ابص انه انا اتحسنت عن من سنة فاتت, انا سنة فاتت ما كنتش هنا, انا من سنة فاتت انا ما كنتش بعرف اقول الكلام ده, انا من سنة فاتت انا ما كنتش بعرف اخلص الكم ده من الشغل بالشطارة دي, انا من سنة فاتت ما كنتش بعرف ابقى ناجحة بطريقة ذكية او كنتش بعرف اتعامل مع الناس بطريقة معينة, دلوقتي بعرف يبقى فيه لباقة وفي نفس الوقت ابقى بروفيشنال بس في نفس الوقت ابقى لذيذة. ايا ما كانت الحاجات اللي انت او انت تحسنت فيها دي من الحاجات اللي هي انت محتاج تبص عليها وتسقف لنفسك عليها. لكن لو قعدت طول الوقت تبص للناس التانيين على الحاجات اللي عندهم انت ما عشتش حياتهم ولا عشت الظروف بتاعتهم، فبالتالي مستحيل يبقى ان انت بتتفوق عليهم هم في حاجة. انت لازم تتفوق على نفسك انت في الحاجة دي عشان تحس بأي تقدم عامة يعني. فمقولة تستاهل تسقيفة الحقيقة يعني. طيب أنا إسراء من الأقصر، صباح الفل عليكي يا إسراء. إزيك يا ندى؟ صباح الفل عليكي. صباح الفل والجمال عليكي. طب قوللنا أي حاجة. أنا مبسوطة والله إن أهل الأقصر بيسمعونا كمان. صباح الفل يا ندى، يومك جميل. شكرا يا جماعة والله. براء، براء صباح الخير. براء أنا فاكرة إن أنت بنت، أنا عارفة كده عشان أنا في مرة غلطت وقلت كأنه ولد. طيب صباح الورد، أول مرة أبعتلك. أنا ممكن أعرف حظي بحرف النون. طيب نهى، صباح الفل يا نهنوها، تعالي نسمع حرف النون هيقول لنا إيه. ماشي، حرف النون يقول: ما تراه مني أنت من اخترت أن تراه. أوكي، ده من جون بيرد. جون بيرد هو مهندس ومخترع اسكتلندي. أوكي، ما تراه مني أنت من اخترت أن تراه، يعني الوش اللي هوريه لك كده ولا مؤاخذة أنت اللي اخترت أن أنت تشوفه، أنت اللي طلعت مني الصفات. بس ده ما بينطبقش على ناس معينة بصراحة. في ناس معينة هي عاملة كده، هي يعني أنت عملتها حلو عملتها وحش هي عاملة كده، بتعاملك وحش، بتعاملك بسخافة، روحها في مناخيرها. في ناس كده من غير أنت ما تعملش أي حاجة هي روحها في مناخيرها. وفي ناس معينة هي كويسة معاك حتى أن يثبت العكس، أن أنت تستحق معاملة اللي هو لا مش تاخد على دماغك بقى، لأنه أنت يعني بتعاملني يعني ليه كده يعني. في معاملة، في ناس بجد بتطلع أسوأ ما فيك. يعني أنا مقتنعة جدا جدا أن في ناس بتطلع أسوأ ما فيك وفي ناس بتطلع أحسن ما فيك. عشان كده في علاقات بتفشل وعشان كده في علاقات بتنجح جدا. لأن أنا بحس أنه على فكرة حتى الصداقات بحس أنه البني أدمين هم بيتريجروا حاجة، مش عارف أقولها بالعربي بيتريجروا دي إزاي. جماعة ساعدوني والنبي في المسجز قولولي أقولها بالعربي إزاي. بيطلعوا منك حاجة، بيستفزوا حاجة معينة كده من جواك، يا إما بتبقى حلوة يا إما بتبقى وحشة. فهم انت على حسب الناس اللي انت هتقعد معاهم، على حسب الدايرة اللي حواليك هتطلع منك ايه. هتطلع منك احسن فيرجن من نفسك، احسن نسخة من نفسك، اما هتطلع منك اسوأ نسخة من نفسك. فخليك متأكد وخليك فاكر كويس جدا ان انت محتاج تشوف الدايرة اللي حواليك ومحتاج تشوف الناس اللي انت بتقعد معاهم، علشان دول الناس اللي هيطلعوا يا احسن ما فيك يا اسوأ ما فيك. هنروح نسمع اغنية ونرجع نكمل تاني المسجز بتاعتكو. نسمع بقى مكسروت احمد سعد.

0: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم أسد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

يا جماعة احنا لسه مكملين على نجومة في أم ونجومة في أم تي في, وجه فقرة جه وقت فقرة بالصدفة اللي انتوا بتستنوها كل يوم تلات. فتعالوا كده أقول لكم ايه اللي حصل بالصدفة, لانه بجد انا بعتقد انه من اجمل الحاجات بتحصل بالصدفة, اجمل الحاجات بتحصل من غير ترتيب, لما الواحد بيسيب نفسه كده للصدفة والمرونة بتاعة جسمه وبتاعة الحياة عامة تشوفها تطلع له ايه, وده بيطلع اجمل الحاجات فعلا. فمن اجمل الحاجات اللي حصلت هو اكتشاف الحاجة الجميلة اللي كلنا بنصحى مش كلنا يعني, بس ناس كتير جدا بتصحى وتفوق بيها, وهي القهوة, فنجان القهوة بقى الجميل ده. أسطورة بتقول إن كان في راعي غنم أثيوبي اسمه كالدي, أوكي, حوالي سنة 800 ميلاديا, لاحظ إن الماعز بتاعته فجأة بقت نشيطة جدا بشكل غريب, فما فهمش فيه إيه, وبتجري وبتنط طول اليوم وفي نشاط كده فجأة غريب جدا. فابتدى يراقب المعزة دي إيه اللي بيحصل قبل لما تكون نشيطة بالمنظر ده, ولما راقبها رأى إن ده بيحصل بسبب إن هي أكلت حبوب حمراء معينة جدا من شجرة معينة, فما فهمش. فكالدي استغرب جدا وقرر إن هو يجرب الحبوب دي بنفسه, وفعلا حس بطاقة وتركيز كبير جدا جدا, فما فهمش برضو, فحس اللي هو طيب أنا هاخد الحبوب دي وهروح بيها لأحد الرهبان, وحكيله اللي حصل, لكن الراهب افتكر انه دي حاجة من عمل الشيطان, وان ده شيء اللي هو لا ده مستحيل نخلي الناس تجربه ولا اي حاجة من الكلام ده. فعملوا ايه؟ اخدوا بكل بساطة كده الحبوب دي, راح رماها في النار, لقى فجأة ان ريحة جميلة طلع من على النار, ابتدوا ان هم كلهم يبقوا حاسين ان هم عايزين يدوقوا الحاجه اللي اترمت على النار دي, لانه بدا يبقى طالع, عارفين ريحه القهوه لما تبقى على النار, اللي هو حتى الناس اللي ما بتحبش القهوه بيبقوا حاسين دي ريحه حلوه, انا عايزه اجرب ده في حاجه لذيذه هنا, انا عايزه اجرب, حتى لو ما بيحبوش طعم القهوه بس ريحتها مشهيه فيها حاجه كده لذيذه. فاللي حصل انه بدات تتحمص على النار, والريحة لما ما قدروش يقاوموها فكروا انه طيب هناخد البتاعة دي كده ونحط عليها شوية مية وندقها بعد ما تحمصت, ومن هنا طحنوها. بدأ بقى يطلع الفكر بتاع انه طب ما نطحن الحبوب دي عشان نعرف ندوبها عشان نعرف نشربها فنفهم دي يطلع منها ايه الكلام ده كله, ومن هنا بدأت فكرة فنجان القهوة على حسب طبعا الرواية المتداولة في التاريخ. يعني قصة اقرب لان هي ممكن تكون اسطورة, احنا مش عارفين لسه ان هي دي حقيقة ولا مش حقيقة كاملة, ولكن تخيلوا كده ان فكرة ان الحاجات بتحصل بالصدفة ممكن توصلك لاحسن حاجة او لحاجة انت ما كنتش هتعرف تفكر لها وتخطط لها بمخك, فقط هي في قوة إلهية كده مع تخطيطك مع السكة اللي انت مشيت فيها وترميت فيها, بتلاقي ان هي بتطلع لك احسن احسن احسن منتج في الاخر. فساعات الحلو, وهفضل اقولها لكم كل يوم تلات علشان افكركم وافكر نفسي برضو, انه ساعات الحلو ان الواحد بس يرمي نفسه كده ويسيب نفسه انه يشوف الدنيا جايباله ايه وياخد من اللي الدنيا جايبهوله ده ويعدل فيه, مش انه بس خطتي انا اللي تمشي وتبقى مظبوطه, مش ان بس الحاجه اللي انا مقررها بس ولو مش انا اللي انا مقررها يبقى غلط او يبقى ما ينفعش, لا, ساعات اسمع للي حواليك, ساعات اسمع للحاجات اللي جايه في سكتك وانت مش مخطط لها, روح معاها وخليك مرن, يمكن دي اعتقد ان هي بتبقى جايبه حاجات يمكن ألذ وألذ وألذ. دي كانت حلقه النهارده, انا طبعا ما صبحتش على كل الناس اللي بعتت, ولكن صباح الفل عليكم كلكم, شكرا لكل المسجز, وهحاول في الحلقات اللي جايه ابقى بقرا المسجز اكتر ونلعب مع بعض العاب اكتر. كانت حلقه النهارده مع ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, هسيبكم مع عيسيلي ويومكم زي الفل.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: بمشاركة الرئيس السيسي بدء الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
2: وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا وناميبيا ونيجيريا.
1: الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة.
2: قافلة زاد العزاء 194 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة غروك التركية إنشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
1: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار و600 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
2: وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات.
1: الزراعة تعلن صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البتيلو.
2: وصول 11280 حاجة من بعثة القرى على الأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلام اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين على تردد 11900 رأي
1: على 100.6 الكلام. سعادة مش

غني نجوم اف ام على جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: على هامش قمة افريقيا فرنسا بنيروبي، الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر واحدى الشركات الفرنسية.
2: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة جاراك التركية انشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025-2026.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
1: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار و600 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه.
2: الزراعة تعلن صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البيتلو.
1: الهلال الأحمر المصري يؤكد أن قافلة زاد العزاء 194 تحمل أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة.
2: وصول 11280 حاجة من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي سكرتير الامم المتحدة على هامش قمة افريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي.
2: الرئيس السيسي يؤكد للرئيس مدغشقر استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم لتحقيق التنمية المستدامة.
1: الرئيس السيسي يدعو منظومة الشحن البحري الدولية لمعالجة الاختناقات وانعكاستها على التجارة العالمية.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة غوروك التركية إنشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025-2026.
1: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار و600 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
2: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1,600,000,000 جنيه.
1: الزراعة تعلن صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.
2: الهلال الأحمر المصري يؤكد أن قافلة زاد العزة 194 تحمل أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين بغزة.
1: وصول 11,280 حاجا من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: أبداً، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: طول النهار
1: طول النهار
0: طول الليل
1: طول الوقت
0: طول النهار
2: مش هنبطل اهي نجوم فن
3: على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية للتمويل المستدام.
2: السيسي يؤكد أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية للأسواق الخارجية.
2: الرئيس السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي.
1: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
2: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة الإسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني. نجوم FM على كيفك.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة فأم الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز أصول الدول الإفريقية للتمويل المستدام.
2: السيسي يؤكد أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تشجيع الصادرات الدول النامية للأسواق الخارجية.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثات الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1,600,000,000 جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زر موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: جابري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للتلات. يارا جندي مروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا رب؟
2: ازيك يا مروان؟ عامله ايه؟ ايه الهدوء اللي انت فيه؟
1: الحمد لله هذا من فضل رب.
2: اخبارك ايه؟ انت كويس؟
1: الحمد لله.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاثاء النهارده 12 مايو. يا رب تكونوا كويسين في هذا الحر. درجه الحراره واحنا جايين كانت في العربيه مكتوبه 43 او 44 حاجه كده، وكانت على الموبايل 40.
1: 12 الدور كانت 41.
2: دلوقتي هي 38. بس واضح ان في شويه هواء يا مروان، لان مكتوب ويندي لغايه الساعه 9 بالليل. يعني ما سرعة الهواء 26 كيلو في الساعة، رطوبة 16%، والنهاردة بالليل
1: 20، بصل ب 30،
2: وبالليل درجة الحرارة 19. بكرة 34، بعده 38.
1: أو الأسبوع ده كله لحد الخميس أعتقد.
2: الجمعة هو لا، الخميس هي 38، الجمعة 31. يعني هي بص، هي الدرجات غريبة جدا.
1: الحمد لله.
2: يعني
1: بصي طالما يعني يا سلام على الإيمان. الله يرضى عليكي. روح يا شيخة. طالما الدنيا بتطلع وتنزل كده أنا تمام، لكن الحر اللي هو المعتاد، بس طبعا لسه مش مقياس.
2: يعني بص هقول لك حاجة، من الثلاثة اللي جاي درجة الحرارة 27 أعلى حاجة، الأربع 26، الخميس 25، وبالليل هتبقى 16. فهو الجو فعلا غريب جدا.
1: مش
2: يعني
1: ما مش مظبط،
2: بس فخلينا نمشيها واحدة واحدة. ما تسبقش الأحداث.
1: يا سلام عليك، دايما كده هادية وراسية.
2: دايما معروف عني ده.
1: معروف عنك ايه؟
2: ان انا هادية وراسية. مجهز ايه للحلقة النهاردة؟
1: النهاردة هنعمل كيكة البرتقال.
2: امبارح اكلنا رقاق، فالنهاردة بقى حاجة تانية.
1: كيكة البرتقال.
2: كيكة البرتقال خلاص. هيبقى ده
1: سريع نعملها بالاستفندي بقى.
2: ورقة وقلم وجهز ورقة
1: وقلم. سترس كيك.
2: طيب بص بقى، احنا ممكن نرجع كده نشوف الاخبار ونسلم عليكم طبعا، ونشوف عاملين ايه، ولو عندكم اي اخبار مروريه يعني قولوا لنا كده الدنيا اخبارها ايه. طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجوم FM. خلينا نبتدي بنور الدين الطيار ونرجع على طول بعديها. خليكم معانا.

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني أيام صعبة علينا الفترة دي، اللي فقدنا من أيام قليلة أمير الغناء العربي هاني شاكر، وامبارح كمان رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهر، عن عمره يناهز 92 عام، بعد رحلة فنية طويلة ترك خلالها بصمة استثنائية في الدراما والسينما والمسرح، وارتبط اسمه بعشرات الشخصيات التي عاشت في ذاكرة الجمهور.
2: الواحد الصراحة يعني أنا شخصيا من ساعة ما اتولدت وأنا بشوفه في يعني أنا شفت الرحلة دي على قد عمري، أنا من ساعة ما اتولدت في الدراما المصرية تحديدا في المسلسلات دايما.
1: لا تاريخ
2: أدوار
1: كبير طبعا،
2: كتير لغاية من قريب جدا كمان
1: تاريخ
2: يعني
1: كبير.
2: فما شاء الله
1: كبير.
2: لغاية كان من قريب. فطبعا امبارح اللي حصل ان ابنه اعلن على السوشيال ميديا، وطبعا السوشيال ميديا كلها كانت
1: بتنعيه
2: والعيلة كمان. فطبعا ايه البقاء لله، البقاء والدمام لله
1: لأسرته صبر وسلوان. هو طبعا على مدار مشواره الفني قدم عبد الرحمن أبو زهر عشرات الأعمال التي تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما، ونجح بأسلوب خاص وصوت مميز في صناعة مكانة مختلفة وسط أبناء جيله، عشان يكون واحد من أبرز الفنانين اللي تركوا أثر واضح في تاريخ الفن المصري والعربي. هو كان الراحل قد تخرج من معهد العالي في المسرحية عام 1958 بعد حصوله على درجة البكالوريوس، وبعد كده عمل موظف لفترة قصيرة قبل ما يتعين ممثل بالمسرح القومي عام 1959، عشان تبدأ رحلته الحقيقية مع الفن من خلال مسرحية عودة الشباب للأديب الكبير توفيق الحكيم، واللي كانت أولى خطواته على خشبة المسرح. البقاء لله ولأسرته الصبر والسلوان في وفاة النجم الكبير والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهر.
2: هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول، هنشوف ونقرا المسجز لو في اي ابديت تبعتوها. ارقامنا 015 59 55 1006، خليكم معانا.

0: نسلم
1: نسلم. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل عليك، بيسلم علينا، مساء الخير على احلى برنامج، ده رقم الاخر 876. دي مين هي حاطه صوره؟ دي اسينات رزق. اسين حلو الاسم يا اسينات، قول لنا معناه ايه، ابعت لنا قول لنا معناه.
0: بس دي مش اول مره
1: تبعت لنا كده.
0: انا فاكره الاسم.
1: عبد الرحمن من مكه، مساء الفل. حماده المصري، مساء الفل، بسمعكم دايما، ده رقم الاخر 432. دي رضوى المؤمن، مساء الفل، بتقول بالنسبه لدرجات الحراره الغريبه، الارض دخلت في حقبه زمنيه جديده هتغير حاجات كتير، كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص.
0: ده على ايه؟
1: ده على الجو. في حاجات عظيمة هتحصل، وشوفنا شوية على صعيد الدول. ازايكم عاملين ايه؟ بسمعكم دايما. دي رضوى المؤمن، مساء الفل عليك يا رضوى. انتوا زعلانين من الجو، امال بقى لو عايشين في الاقصر احنا بنسيح يا وديع. ده موني او دي موني مش عارف، بس لا انتوا طبعا الصعيد حاجة تانية، الاقصر واسوان قصة تانية خالص. نجوان، مساء الجمال، ازيك يا نجوان؟ بتقول بتسلم علينا وبتقول انا وماما وخالته نشوة سلموا علينا، مساء الفل عليك يا نجوان، انت ووالدتك وخالتك نشوة يومكم جميل ان شاء الله زيكم انتوا كمان. في مينا ثابت، مساء الفل. بيقول الجو وحش قوي. ده حقيقي، ده يعني تماما. الرقم الاخر 637. انا بحبكم جدا، ممكن اغنية لبيسان اسماعيل، انا مش عارف
0: بيسان
1: دي شهد عزت، مش عارف
0: شهد لو عندنا.
1: طب بعتلنا حتى اسم الاغنية. ديانا، هلو هلو، هاي هاي، بعتها بتسلم علينا،
0: مساء الفل
1: عليك يا ديانا. رحمة كمان، مساء الفل، بتقول عايزة الاول بتسلم علينا وبتقول بسمعكم، بسمع نجوم افهم من زمان، بس ما كانش معايا نمرة تليفون، واول ما اتجوزت جبت تليفون وكلمتكم، بحبكم جدا. انا بس عايز اصالح احمد جيزي واقول له رحمه بتقول انا اسفه، والله كل حاجه هتتغير واهم من اي حاجه هو عايزها، بس نرجع لبعض لو ينفع ادخل معاكم في مكالمه صوتيه، هنحاول يا رحمه نكلمك، بس نصيحه عشان يارا معقده.
0: هو ايه اللي حصل بس؟
1: الفضول القاتل اللي عندك. هي ما بعتتش مشكله مع جوزها، انت ليه الفضول واكلك؟
0: انت ايه اللي مضايقك؟
1: انت فضوليه،
0: انت ايه اللي مضايقك؟ لما
1: هي رحمه بعتت
0: مستمعين اصحابي، انا بشوف مستمعينك زي اصحابي بالظبط،
1: ده يبقى يقول لك العياده ولما تفتحي عياده استشاري تغذيه.
0: ايه المشكله لما اسال رحمه ايه اللي حصل؟ هي عايز تطلع على الهواء، هي عايز تطلع على الهواء، فاكيد لو طلعت على الهواء هسالها برضه.
1: لو هي
0: احكي لي كده بس من الاول يا
1: قولي لي انتوا حبيتوا بعض سنه كام؟ نبدا من الاول. اسلام، مساء الخير عليكم، هو تقريبا الصيف بيرحب بينا والله يا اسلام. غالبا، بس هو لسه كنا بنقول انا ويارا من شويه انه الجو متقلب، يعني
0: بس احنا يا جماعه في شهر 5 برضو، يعني ما يعني احنا عاده شهر 6 خلاص بنكون دخلنا في درجات الحراره الحر يعني.
1: الرقم الاخر 313، ده محمد بيقول يارا حرقت الاكل النهارده.
0: انا
1: ما يعني هل غالبا الكنايه عن الحر يعني. احلى ايام من الحد للتلات عشان بتكونوا فيهم بجد. دي دينا غلوا اشياء. دينا
0: اين
1: انت؟ مختفيه بقالك فتره. نبيل حماد كمان، مساء الجمال عليك. انا خالد، الجو جميل ومسافر الفيوم نغير جو انا ومراتي، تحيه الايمان جمعه، مساء الفل عليك يا خالد انت وايمان،
0: مساء الفل.
1: قولوا لنا هتاكلوا ايه في الفيوم يا خالد، او يعني حاطين في دماغكم تاكلوا ايه؟
0: عشان
1: الفيوم
0: فيها اكل حلو قوي. كل حاجه هناك حلوه اصلا في الاكل.
1: في كمان، انا اسمي مريم وعايز اقول لعبد الرحمن حبيبي سامحني والله. ايه ثواني تفتح بس المسج. والله العظيم ما عدت اعمل كده تاني عشان خاطري. ايه
0: ليه يا جماعه في خناقات كتيره النهارده؟ ايه اللي حصل بس؟
1: مش هقول.
0: هي قايله؟
1: لا، ولو قايله مش هقول، هسيبك كده ايه على نار.
0: افتكرت هي عيلة وانت مخبي.
1: مخبي مخبي ليه؟ انت خالتي انت مخبي، هم يصابوا بعض ليه؟ انت مش عايز تقول.
0: قولوا لنا، بصوا يا جماعه بس عشان هقول لكم حاجه، بس عشان اريحكم لما تيجوا تبعتوا الحاجات دي.
1: حاجه هزوا راسكم
0: يعني لما تيجوا تبعتوا الحاجات، ادوني بس ايه هيدلاين كده، سطر بس قولوا ايه اللي حصل.
1: بس الهيدلاين ده مش هيشفي، يعني مش هيشفي فضولك.
0: انا هسال يعني، هشوف
1: اخد النمره واكلمها في البيت. ايوه ندى
0: معاكي يا رب. احكي لي كده، احكي لي من الاول.
1: ليه
0: تخيل لو عملت كده
1: مريضه،
0: تخيل بجد لو عملت كده روحت
1: سامح
0: المستمعين وكلمتهم.
1: عارف الظهر لما بتسمع بالموبايل بالليل
0: انت بعت ان انت كان حصل ايه ايه احكي لي.
1: انت هموت واعرف.
0: انا لازم اطلع فاصل. نطلع فاصل وهنرجع. 015 59 55 1000. ايه حد بعت حاجه؟
1: احمد عادل بيقول انا حران بس اللي بسطني اني راجع وفي صينيه مكرونه بشاميل مستنيين.
0: هي دي تبسط اي حد
1: الصراحه. احنا فين يا ابو حميد؟
0: ابعت لنا.
1: احنا فين؟
0: مدينه الانتاج
1: بوابه 2 شركه النيل للانتاج الاذاعي. يارا جندي ومروان قدري.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص يا يارا نرمين رقم لاخره 986 بعت بتقول لك انا عندي مشاكل كتير قوي يا يارا كلميني بالليل هبهرك ماتيريال سيزون كامل.
2: والله يا نرمين
1: يا جماعه يارا عندها فضول
2: حبيتك يعني
1: يارا عندها فضول مرعب بالذات في القصص اللي هي فيها يعني واحد ومراته متخانقين وواحد وخطيبته متخانقين وواحد وصديقته متخانقين فضول بيبقى بياكلها يعني مش عارفه تعمل ايه مش قادره تمسك نفسها
2: بيبقى دايما عايز اعرف ايه اللي حصل المشكله ليه اتخانقتوا في ايه كده عمل ايه نفسي قوي اعرف.
1: مروان في امير البحار اما كانت بتكتب شعر ويقول لها من الاول يا سلوى ديارة من الاول قولي ده حقيقي سلوى فاكره
2: سلوى
1: يا احنا اتقابلنا في الساحل وانا كان عندي 15 سنة مش عايز اقرا بقية المسج
2: هزعل صح
1: ودلوقتي وهو دلوقتي ده هي واحدة بتحكي ده حد بيحكي لك على
2: ايه بقى
1: لا تبي تقريها بقى بعدين ده الرقم اللي 081 دي رحمة خالد ده هي دي رحمة
2: ايوه رحمة احكي لمصر
1: لا لا لا لا لا يا خلي يارا او هقرا ليارا لانها ما بتعرفش تقرا عربي تستهجى يعني. مساء الخير ده الرقم الاخر 705 مساء الفل ممكن يارا تقرا هي اللي تقرا المسج دي عايز اقول لعبد الرحمن انا اسفه والله ارجع لي عايزاك جنبي والنبي ماليش الا انت هخلي يارا تقراها حاضر
2: طب هي ما قالتش برضو ايه اللي حصل
1: ده الرقم الاخر 948
2: يعني انت وعبد الرحمن سبتوا بعض
1: ممكن نسمع أغنية بطل يا داخل بين البصلة وقشرتها بس مين يفهم ده محمد والله مين يفهم محمد حدش بيفهم الكلام ده
2: أنا داخلة بين البصلة وقشرتها
1: عايز أتكلم معاك في حاجة مساء الخير ده إسلام السلام عليكم هو كاتبها إسلام عايز أتكلم معاك في حاجة طب أنت مين أو أنت مين نبعت لنا اسمك
2: وإيه الحاجة
1: مساء الخير برنامج جميل جدا تحياتي نورتنا
2: موجودين كل يوم من حد للتلات من الساعة 5-7
1: يا رب بتبقى جايبة ساعات كمان فجل فرنجي تحفة على الصلاه
2: دكتور يا رب دكتور مروان خد ميعاد هتلاقينا
1: ندى بتسلم علينا بس بتقول عاملين ايه وحشتونا الجو صعب قوي انا وبابا بنسلم عليكم مساء الفل عليك يا ندى انتي وباباكي مساء الفل احمد رشدي مساء الفل عليك يا ابو حميد بعد بيمسي علينا
2: يا مساء الفل يعني.
1: من امريكا رامي انت رامي يا جماعه الراجل بيسمعنا من امريكا رامي مستمع جميل جدا كل يوم بيعمل لنا حاجه
2: ستوري
1: بالاي اي مثلا انا ويارا قاعدين في الصحراء بنقدم البرنامج انا جايب يارا من قفاها النهارده عامل صوره تانية يارا خانقاني وماسكة ازازه كان تضربني بالازازه
2: ده عرفت من ده عادي بتاع ده كل يوم تلاتة
1: الحاجه الملفته بس ان انت واضح ان انت دافع الابلكيشن بتاع الاي اي مش واخد النسخه التجريبيه
2: كويس حلو يعني بيستخدمها اهو جود يوز
1: فالصور الحقيقه يعني ايه
2: هشوفها اكيد حطها على انستجرام
1: هي ما بتشوفش حاجه طبعا يا رامي هي بتقول ده مجامله ان هي اصلا اول ما بخلص اللينك تقول لي اقفل اقفل مش هشوف حاجه احمد سعيد من السويد بيسلم علينا بيقول الجو هنا برد وشتا جامد جدا الله عليك لا استوكهولم انت هتقول لي بحبكم قوي ممكن نسمع رامي صبري بتفكرني ساعات دي رحمه مش عارف يا رحمه اوريها المسج ولا ما اوريهاش
2: اوريها ليه ليه ليه مش عايز توريني المسج انا سالتها سالت رحمه من اللينك اللي فات ايه اللي حصل
1: وما ردتش عليكي
2: انت قلت ردت
1: خلي
2: مسج قدام
1: ماشي ان شاء الله احمد زكي من الرياض مساء الفل بس كده
2: طيب خبر سريع قبل ما نطلع فاصل بص يا سيدي مزاج العالم في ازمه ده كده كده بص بص يا سيدي القهوه بتواجه جفاف والغلاء والقيود الاوروبيه للناس اللي هي بقى كيفت القهوه ده ممكن يكون خبر حزين لان القهوه بقت من اكتر الحاجات اللي اتاثرت بالازمات المناخيه والاقتصاديه حوالين العالم اسعار البن بقت عالية جدا وده بسبب الجفاف والفيضانات وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة غير كمان القوانين البيئية الجديدة اللي فرضها الاتحاد الأوروبي حلو فخلال الشهور اللي فاتت أسعار القهوة ارتفعت بشكل كبير وده بيسبب مشاكل ضربت أكبر الدول المنتجة للبن زي البرازيل وكولومبيا وفيتنام في البرازيل الحرارة الشديدة والجفاف بوظوا جزء كبير من المحصول وجودة حبوب القهوة. أما كولومبيا في الأمطار الغزيرة عطلت الحصاد والإنتاج، وفيتنام كمان بتعاني بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وده قلل من إنتاج بن الروبوستا. ماشي؟
1: روبوستا
2: هو مكتوب روبوستا. الأزمة بقى ما كملتش عند الطقس بس، لأن الاتحاد الأوروبي كمان فرض قوانين جديدة بتجبر الشركات الكبيرة أن تثبت أن البن اللي بتستورده ده مش جاي من أراضي تم إزالة الغابات منها بعد سنة 2020. والقوانين دي خلت التصدير أصعب وأغلى، وده زود الضغط على السوق، والنتيجة أن الكافيز بقى والمحلات ابتدت فعلا ترفع أسعار القهوة، وبعض الأماكن بقت تستخدم أنواع أرخص أو تقلل العروض علشان تقدر تكمل. الخبراء بقى بيقولوا إن لو التغيرات المناخية دي استمرت بالشكل ده مع زيادة الطلب العالمي على القهوة، ممكن الأسعار توصل لأرقام قياسية الفترة اللي جاية، وساعتها بقى فنجان القهوة بتاع الصبح ده هيبقى أغلى وأصعب لو أنت لقيته أصلا. ساعتها بقى القهوة دي هتبقى
1: حاجة صعبة
2: مرة في الأسبوع بقى وكده. بس هو فعلا انت عارف ان الجو فعلا مؤثر على حاجات كتير عامه، يعني مش القهوه بس.
1: ما دي احنا لسه بنتكلم في البدايه لما بنقول درجات الحراره عماله تطلع وتنزل، والدروب بالسبعه والثمان درجات. احنا زمان كانت تبقى 40 فتنزل 39 بنهلل ايه درجه الحراره نزلت درجه. دلوقتي انت بتتكلمي في 5 و6 و7 درجات في النزول.
2: انا مش فاهمه ليه مش بتتحل، يعني ليه مش مفيش اي اكشنز بتتاخد فعليا يعني تحل يعني وقت الكورونا لما حصل ان كل حاجه وقفت طيران
1: وكل
2: كلوبال لما كل الحاجات دي انت عارف انها يعني اثرت بطريقه ايجابيه على البيئه على الكوكب. دلوقتي بقى موضوع باظ خالص. البلاستيك والمايكرو بلاستكس
1: ولا انت فاهم يعني ايه بلاستيك، ولا فاهم يعني ايه مايكرو بلاستيك، ولا اي ولا انت مش معانا.
2: شغله نفسي بمشاكل المستمعين ومشاكل الكوكب
1: بجد. الترسه البحريه في خطر.
2: طيب واضح ان انت برضو جاي تهزر. وده برنامج جد. كل يوم اضطر اقول لك
1: احنا هنا عشان ندافع عن حقوق الجمبري.
2: طيب بص يا سيدي، احنا نطلع فاصل غالبا مش هنرجع. نمشي الساعه
1: الثانيه،
2: هنمشي الساعه الثانيه مزيكا بس لغايه ما ايه جيل تطلع هوا بقى نشوف اللي هيحصل. ابعتوا لنا على 015 5955006 facebook.com/nubumfm. فاصل ونرجع لكم بعد النشره، خليكم معانا.
0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643640878. في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز. ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات، مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
2: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الدعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد وأكد التزام مصر مواصلة الإصلاحات.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: مدبول يستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
2: السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثات الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة الإيسسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لحمة مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سيبي كده على صوابع ايديك ورجليك
2: 5 6 7 8 1 2 3
1: كارونيكا.
2: ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة ولسه مكملين معاكم المسجز. وطبعا
1: قريتي المسج بتاعت رحمة؟ ما قريتيهاش.
2: لا انت ما وريتنيش، انت قلت انت
1: مفتوحة اهو.
2: طب هات التابلت وقول اي، قول لنا في خبر عن،
1: خليني احكي لكم يا جماعة قصة حياة يارا. يارا ابتدت
2: زمان
1: من سجن الحضره
2: في خبر
1: في
2: خبر رياضي رهولنا كده لغايه ما اشوف ايه مشكله رحمه.
1: والله العظيم ده حاجه مؤسفه مؤسفه. طيب الخبر ده عموما مهم جدا لانه كمان هينفعك قوي يارا. 20% من المصريين بيعانوا من اعراض نفسيه و3.6% لديهم افكار انتحاريه. منى خليفة مدير عام المبادرات الصحية بوزارة الصحة قالت إن 20% من المصريين بيعانوا من أعراض نفسية بدرجات مختلفة، بينما 3.6% عندهم أفكار انتحارية، ووصفت الرقم ده بأنه مقلق وعايز تدخل سريع. وأوضحت أن تقديرات منظمة الصحة العالمية بتقول أن نسبة انتشار المشكلات النفسية في مصر تتراوح ما بين 15% و35%، مع ملاحظة أن كبار السن هم الأكثر تأثراً، في حين ان حوالي 20% في سن من في سن الانتاجيه من المتاثرين، الناس اللي هي لسه بتشتغل يعني لسه بتشتغل. واضافت كمان ان واحده من اكبر التحديات هي ضعف الاقبال على طلب المساعده النفسيه رغم الحاجه الفعليه، بسبب ارتباط الموضوع بين الناس بوصمه مجتمعيه،
2: ان هو يعني انت مجنون،
1: انه عنده مشكله نفسيه او بيعاني من اعراض ما.
2: لا بس يعني متهيالي احنا عدينا الحته دي يعني في نسبه كبيره من الناس عاد خلاص من
1: بقى الثقافه دي يعني موجوده. بس هو كمان انا من وجهه نظري انه بقى كمان في مشكله اكبر، انه بقت ناس كتيره غير مؤهله بتعمل تحت عنوان اخصائي استشاري نفسي.
2: ما هو انت بقى دورك ان انت تعرف ده طبيب ده لايف كوتش او ده كذا يعني. هل
1: لا يا ريت لايف كوتش، انت بتتكلمي في ناس واخده كورسات اونلاين وبيتعامل مع الناس او بيدي سيشنز او بيعمل سيشنز مع الناس على انه اخصائي نفسي.
2: بيكذب يعني؟
1: لا مش بيكذب، غير دول بيبقوا بيسموهم براكتيشنرز. براكتيشنرز ده بيشتغل تحت الطبيب النفسي. يعني انت ما تروحي، انت عندك مشكله ما اكتئاب مثلا بعد الشر، بتروحي لدكتور نفسي. فالدكتور النفسي بيقعد معاكي ويشخص، يسمع منك مثلا في سيشن 2 3 ايا كان ويشخص حالتك. في حاجات الدكتور النفسي هيشتغل معاكي فيها، وفي حاجات بيبعتك لحد تحتيه يقول له اشتغل معاها على كذا وكذا. وهتروحي مثلا عدد مثلا 2 سيشن مرتين للفلان الفلاني ده، هيشتغل معاكي في كذا وكذا، وبعدين ترجعي لي تاني. فبيبقى بيشغله تحت مظله طبيب نفسي. ده المفروض الكلام ده.
2: الكلام ده
1: موثوق فيه لانه من اطباء نفسيين.
2: اوكي.
1: المشكله بقى ان البراكتيشنرز دول او الممارسين دول بقوا بيشتغلوا لوحدهم.
2: مش تحت اشراف طبيب.
1: تروحي لفلان الفلاني ثيرابيست. طب حضرتك لفظ ثيرابيست او التايتل ده انت اكتسبته ازاي؟ اصل خدت كورسات من جامعه في كندا وخلصت مش عارف ايه. ايوه. هل انت مؤهل للتعامل مع الناس؟ لكن لما بيشتغل تحت مظله الطبيب، فالطبيب بيوجهه، الدكتور النفسي بيوجهه، اشتغل على كذا، ستريس على كذا، ما تتكلمش في كذا، خلي المريض اللي قدامك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يعني فاهمه؟ في توجيه. لكن انت لما تروحي لحد غير متخصص هتعملي ده ازاي؟
2: لا اكيد لا، لو حد غير متخصص وسوحك هي المشكله. هي
1: ما انت مش هتعرفي بقى
2: الفكره. هقول لك حاجه يا مروان، المشكله ان الموضوع ده غالي جدا. وفي ناس كتير بتبقى نفسها تروح لشخص طبيب يعني اخصائي نفسي، بس دي
1: ما يقدروش
2: انت يعني. هي اولويه بس مش اولويه قوي كده، لان انا محتاج اكل واشرب يعني، فاهم؟ لانها غاليه. المفروض بقى يتعمل اللي انا بشوفه زي ما بيحصل بره، ان هو انت يبقى
1: يدخل تحت مظله التامين الصحي.
2: بالظبط،
1: ده حقيقي.
2: وكمان بره بيعملوا حاجات في الشركات الكبيره برضو، بيبقى فيه برضو اخصائي نفسي تبع الشركه موجود،
1: زي اللي بيبقى موجود في المدارس.
2: مثلا مروان عنده مشكله ما، طب مروان احنا هنوديك للاخصائي النفسي، اقعد اتكلم معاه.
1: انت عارفه انه كمان في فرق الكوره الكبيره، سواء منتخبات او فرق على مستويات كبيره، طبعا بنتكلم على الفرق الكبيره، بيبقى معاهم معد نفسي. بيقعد مع اللعيبه قبل الماتشات المهمه، بعد الماتشات اللي خسروها، بعد بطولة محققوهاش، عشان يهيئهم ويعيد توازنهم النفسي عشان يعرفوا يكملوا الماتشات. دي الناس اللي بتفكر برضه على منهج علمي. مش فكرة بقى ان انا قاعد مع المدرب والمدرب يديني كلمتين حماس ومعلش وحصل خير يا رجالة وان شاء الله
2: نعوض
1: البطولة الجاية وبتاع. يعني الدنيا بتختلف والدنيا بتتطور، فالفرق الكبيرة او المنتخبات الكبيرة بتلاقي معهم معد نفسي يقعد مع اللعيبة. لعيب مثلا ضيع ضربة جزاء في مباراة مهمة يقعد معاه لوحده مرة واثنين.
2: ايوه هو المفروض يكون موجود في اي كيان كبير او كيان
1: بالزبط.
2: موجود مهم او او او زي ما انت قلت موجود في المدارس، موجود في جامعات بره يعني فاهم، موجود في حتت كتير قوي يعني. فالمفروض كان في شركات دي بشوفها كتير برضو مش حقيقي. في مصر فهي وبره مصر برضو انت تروح التامين الصحي يقول لك اوكي انت محتاج ثيرابي، انت عندك الدكاتره دي تابلت معايا، انت عندك
1: ده في حاجه بفايبريشن فببص ايه اللي بيعمل
2: انت محتاج ده خلاص معاك الليست الدكاتره دي، شوف مين انت مستريح معاه وعايز تروح له وهتبقى على
1: ولا وسهله على فكره تتبعها ان انت تقدري تعرفي انا رايحه اتدلع الله انا نفسي اقعد مع طبيب نفسي عشان حاجه بينحى عليا
2: في تقارير من الدكاتره
1: بس كده
2: التقرير جاي ومروان جاي يهزر مثلا
1: التامين الصحي يقدر يقول لك احنا هنغطي زي عارفه فكره عمليات التجميل وان انت تروحي لدكتور تجميل عشان مثلا يصلح لك مكان جرح فدي عمليه جراحيه بس هي اسمها عمليه تجميليه غير ان انت رايحه تنفخي شفايفك اكيد التامين الصحي مش هيغطي ده
2: ايوه ما هو ده المفروض. طيب شكرا يا مروان هنبعت لك بكره ان شاء الله تعدي علينا نفس الوقت تقول لنا رايك في كام حاجه ثانيه.
1: لو كان معايا فكه كنت رضيت.
2: على فكره رحمه قايله بتقول وريها وقول عادي.
1: ايوه ماشي.
2: ممكن نقراها على الهوا بس احنا لازم نطلع فاصل.
1: شفت بقى رحمه انها مش عايزه تقرا؟
2: لا انا عايزه انا قريتها.
1: ايوه لا هي مش
2: عايزه اقراها على الهوا.
1: انا عايز افضح رحمه. نفسي نفسي نفسي كل الناس تبقى عارفه رحمه بتعاني من ايه.
2: هطلع وارجع. لا يا رحمه والله 015
1: الصمت اللي هي سكتته ده يا رحمه دليل على صحه ما اقول.
2: انت قريت مشكلتها؟ ماشي هنطلع فاصل وهنرجع على طول. خليكي معانا.
1: خليكي.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تقول ايه رحمة؟ تقريت المسج صح؟ انت شايف ايه؟ هي عايزة ترجع بعد اللي بيحصل.
2: انا رايي لا يا رحمة.
1: وانا كمان الصراحه انا عارفه ان كسره القلب اللي انت فيها والحزن اللي انت فيه, بس انت عايز ترجعي عشان انت عندكيش اوبشن تاني. يعني انت بتقولي مامتك ومش موجوده وباباكي اتوفى, يعني ما تستسلميش للاحساس ده. مهم تكوني متاكده بس من المشكله اللي ما بينهم, مش حاسه, متاكده.
2: رحاب مساء الفل, بعتها بتسلم علينا بتقول هو في العموم لو حتى لو درس لازم يكون مع الأخصائي النفسي دكتور نفسي, لأنه في جميع الأحوال ما ينفعش الأخصائي يكتب أدوية للمريض, ده حقيقي.
1: لو سايكايتريست بس في سايكولوجيست.
2: ده بالظبط برضه. مساء الفل مروان ويارا, مديرتنا القمر ده احمد ربيع ماشي.
1: ازيك يا احمد؟
2: بيقول انا لسه فاتح, حد سال عليا
1: كتير.
2: لا يارا كتير يا احمد, لا كتير. يارا بتقول لك لم الغسيل بقى. عايز اوصل لاختي ندى, انت احلى اخت في الدنيا, وربنا يخليكي ليا, انت وايه. دي انا مش كاتبه الاسم. كريم من جده, مساء الفل عليكم. شكلك فاهم يا مروان في الطب النفسي, ما تعمل فيديوهات على التيك توك. لا
1: مش الدرجة.
2: مش قوي كده. لا مش قوي كده,
1: عارف عنها بس مش ما يقدرش يتكلم.
2: ايه مساء الفل بتسلم علينا, بتقول ايه يا استاذ مروان, ايه يا استاذ مساء الفل. بالنسبه لنقطه الفلوس والعلاج النفسي مكلف, ففعليا في مستشفيات حكوميه ومؤسسات تابعه لوزاره الصحه كتير مجانيه بتتابع الحاله وتقرر اذا كان المريض محتاج يتحجز في المستشفى ولا الحاله مش محتاجه غير علاج, وان يكون في ويكون في بيتهم عادي زي في اسيوط كده, مستشفى الصحه النفسيه, مستشفى الجامعه للصحه النفسيه.
1: طب كويس, يعني موجود كويس عندنا ده. طب حلو.
2: عبد الرحمن من مكه بيقول يارا الجميله جدا النهارده.
1: ربنا يخليك يا عبد الرحمن, والله ده من ذوقك.
2: انت في مكه حتى
1: يعني. ايه
2: هنسميها مجامله يا عبد الرحمن. هنسميها مجامله. في منى من الاقصر بتسلم علينا, مساء الفل. خلود بتسلم علينا, وبعت لنا علامه 100 وعلامه صح.
1: ربنا يخليك يا خلود.
2: مساء الفل, ايه المشكله يا رب؟ الرقم اللي اخره 534.
1: لا ده سؤالي انا للمستمعين, ايه المشكله؟ احكوا المشكله.
2: وانا باكر.
1: باكر انا اللي عايز اعرف المشاكل. مشكله مش هنا, مشاكل هناك.
2: رامي بيقول دونت سمول اس. لا لا ده احنا بنثني عليك يا رامي بالاي اي اللي انت عامل لنا بيه صور.
1: طيب بص الخبر ده هو غريب شوية. تحذير من سرقة بصمات الصوابع من خلال حركة الفي دي في الصور, السيلفي. عارف حركة الفي ساين اللي هي زي رقم 7, عارف اللي هي بتاعت مش جنزي دي, ميلانيلز. اول ما تشوف واحدة عاملة كده تعرف على طول انها ميلانيلز.
2: فبيصوروا البصمة.
1: بقوا يصوروا, بيقول لك بيحذروا ان الحركة دي ممكن في الصورة يسرقوا ال
2: يعملوا سوم. وانت لما بتقرفينا بايفن والحاجات
1: اللي زي هنا ايفن.
2: جو اي واي.
1: طيب كلنا واحنا بناخد صوره سيلفي, في ناس كتيره بتعمل حركه الفي بايديهم دي, او اللي هي علامه النصر او البيس ساين. الحركه دي مشهوره جدا في السيلفي مع الميلينيلز. لكن الجديد بقى والغير متوقع ان في خبراء الامن السيبراني دلوقتي بيحذروا الناس من الحركة دي, لأن مع تطور كاميرات الموبايلات والذكاء الاصطناعي بقى ممكن إن حد يسرق بصمات صوابعك من الصور السيلفي العادية جدا دي. القصة ابتدت لما خبير أمني صيني اسمه لي تشانغ طلع في برنامج تلفزيوني وورى الناس إزاي الصور السيلفي اللي مشهور لواحد معروف يعني وهو عامل علامة البيس ساين دي ممكن تكشف تفاصيل بصمات صوابعه بشكل واضح جدا, زي ما يعني زي ما بينقل موقع اسمه أوديسي سنترال. الخبير قال كمان ان لو الصورة متصورة من مسافة قريبة اقل من متر ونص الصوابع بتكون واضحة جدا قدام الكاميرا, فممكن عادي جدا

0: بيتم استخراج البصمة بالكامل تقريبا. وحتى لو الصورة من مسافة 3 متر الذكاء الاصطناعي يقدر يطلع جزء كبير من البصمة ويحسن جودة الصورة لغاية ما تبقى التفاصيل دي كمان واضحة أكتر.
1: أوكي.
0: يعني زمان لو الصورة مشوشة كان بيعتبروا الموضوع مستحيل، إنما دلوقتي علشان الـ AI أو الشات جي بي تي موجود بتعدل الصور وتوضح الخطوط الدقيقة في الصوابع بسهولة أكبر بكتير. وفي أستاذ تشفير في الأكاديمية الصينية للعلوم في الأكاديمية الصينية للعلوم أكد أن التكنولوجيا وصلت لمرحلة أنها بتخلي إعادة بناء البصمة من صور اليد أمر ممكن تقنيا، يعني خصوصا مع الكاميرات الحديثة عالية الدقة. بس في نفس الوقت الخبراء قالوا أن الموضوع مش سهل قوي برضو زي ما الناس متخيلة، لأن سرقة البصمة محتاجة عوامل كتير تساعد، زي جودة الكاميرا تكون عالية، إضاءة كويسة، الصورة تكون واضحة جدا. أحيانا الموضوع بيحتاج كذا صورة لشخص نفسه. وفي النهاية نصحوا الناس لو هيصوروا بعلامة الفيدي ينزلوا الصورة على السوشيال ميديا، ممكن يخفوا أطراف الصوابع شوية أو يعملوا بلير بالتليفون يعني على البصمات قبل النشر، قبل ما ينزلوها، عشان يحافظوا على بياناتهم البيومترية. بس عشان دي بيقول لك كمان تفتح موبايلات، ممكن تفتح خزن، ممكن يعني حاجات كتيرة.
1: خزن
0: تعرف
1: راح تفتح خزن في البنك معك صورة.
0: لا ممكن تعمل
1: عارف البتاع المطاط
0: زي اوشنز 11
1: ما تكمليش
0: لو احنا بتاع شمع كده وهوب يلا
1: هوب 1 2 3 هوب
0: 1 2 3 هوب ده هيبقى شعار البرنامج.
1: شعارك انت، كلمي عن نفسك. بيرو مساء الفل عليك، بيقول انا اسف جدا مش عارف انتوا مين، تقريبا انت اسامه منير او انا غلطان، حبيت البرنامج جدا جدا وكنت على طول بشغل اغاني في العربيه، النهارده شغلت الراديو وهشغلكم على طول عشانكم، شكرا جدا. ربنا يخليك يا بيرو، بس هو انا مش مسمى منير،
0: انا
1: جلال وهي سمية
0: سارة وادهم.
1: يعني احنا اخواتك معاك. احنا مش جايين نشحت، احنا بس فلوسنا وقعت.
0: بس فاحنا طبعا لو عايز تبعتوا اكل، عايزين تبعتوا فلوس، عايزين تبعتوا اي حاجة تمام،
1: بوابة 2 مدينة الانتاج الاعلامي،
0: اسمي يارا الجندي، هو اسمه مروان ادري، معاك على الهوا كل يوم من الحد للثلاث الساعة 5 ل 7، فارجع لنا بقى يوم الحد ان شاء الله.
1: بكره هتلاقي 2 تانيين في نفس الوقت،
0: مش احنا
1: دينا ومنير.
0: بس احنا لازم نطلع فاصل، اغنيه ابتدت.
1: طيب لا خلاص
0: نطلع
1: رجع
0: فاصل
1: من الاول بقى.
0: ونرجع على طول 015 595 1006 facebook.com/nogumfm. نسمع منير
1: يلا.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006.

اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا في الفاصل قعدت اتكلم مع مروان واهلته نفسيا ان هو يقدر يقرا خبر رياضي من غير ما يخاف كالعادة. يلا
2: زي ما انا ريال مدريد ريال مدريد لا يعرف الالقاب الكبرى مع كيليان امبابي. ريال مدريد عاش موسم صعب جدا وحلمه استعادة الدوري الاسباني واللي انتهى رسميا بعد الخسارة امام برشلونة بنتيجة 0-2 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو. كلاسيكو الارض. قلت لك انا اول مرة اعرف ان في حاجه كده حد بيتفرجي على كفره هرموس مع مركز الشباب الحبانيه.
1: والله العظيم فاكره زي كلاسيكو الارض كلاسيكو السحاب البرنس كده يا فاهم.
2: كلاسيكو العواصف. قالوا الاسود ملك الالوان. قالوا لا الاسد ملك الغابه.
1: افتكرت كده
2: يعني. ماشي ما علينا. الهزيمة دي كانت ضربة قوية للريال خصوصا انها اكدت على ان الفريق بيعيش فترة مخيبة رغم التعاقدات الضخمة واللي على رأسها النجم الفرنسي كيليان امبابي. من ساعة وصول امبابي لريال في صيف 24 الجماهير كانت متوقعة ان الفريق بيدخل عصر جديد مليان بطولات وهيمنة، لكن اللي حصل كان العكس تقريبا. ريال لعب 7 بطولات كبيرة من وقت انضمام النجم الفرنسي وفشل في انه يحقق اي بطولة كبرى. الدوري الاسباني مرتين، كأس الملك مرتين، دوري ابطال اوروبا مرتين، كأس العالم للأندية، وكل البطولات دي ضاعت من الفريق رغم وجود اسماء قوية زي كيليان وفينيسيوس جونيور. الفريق حقق بطولتين بس هما، وكانوا بطولات من مباراة نهائية واحدة، يعني البطولات اللي هي زي كاس السوبر والحاجات دي مفيش، هي البطولة ماتش مفيش. في مباراة نهائية واحدة كاس السوبر الأوروبي ضد أتلانتا وبطولة فيفا انتر كونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي. امبابي سجل في النهائيين لكن ده ما كانش كفاية عشان يمنع الانتقادات اللي بدأت تزيد حول المشروع بأكمله. الموسم الحالي تحديدا كان موسم قاسي على الريال، خرج من دوري الأبطال قدام بايرن، اتصدم بالخروج من كأس الملك بعد خسارة مفاجأة من الباسيتي، وخسر كمان نهائي كأس سوبر مرتين قدام برشلونة. واضح ان برشلونة بقى مسيطر. هانس فليك يا جماعة مبيهزرش. برشلونة بقى مسيطر على مواجهات الكلاسيكو في آخر السنين، في حين ان ريال لسه بيدور على التوازن الحقيقي حتى بعد صفقة كيليان امبابي التاريخية.
1: اوكي طب ما تكمل جميلك بقى وتقول الخبر بتاع بما انك قلت اسمه هانز حاجة.
2: هانز فليك. طيب هانز فليك بيوافق على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028. برشلونة قرر يكمل مشروع مع المدرب الألماني هانز فليك بعد ما الإدارة توصلت لاتفاق معاه لتجديد عقده لسنة 2028. تقرير الأسبانية على رأسها صحيفة موندو ديبورتيفو قالت أن الاتفاق تم عن طريق وكيل أعماله وأن العقد الجديد هيضيف سنة زيادة على عقده الحالي اللي كان المفروض ينتهي في 2027، وكمان في بند إضافي في الاتفاق بيسمح بتمديد العقد الموسم كمان لحد 29، ولكن ده مرتبط بتحقيق أهداف ونتائج معينة مع الفريق. الاتفاق جه بعد سلسلة اجتماعات بين وكيل هانز فليك وإدارة برشلونة وتحديدا رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي داكو لحد ما خلصوا كل التفاصيل النهائية. ومن قبلها نائب رئيس برشلونة كان أكد على أن التجديد مجرد مسألة وقت، وقال أن هانز فليك سعيد جدا داخل النادي وتأقلم بسرعة مع أجواء برشلونة. إدارة برشلونة كانت بدأت تتحرك لتجديد عقد المدرب من شهر إبريل خصوصا بعد اقتناعها بالشغل اللي بيقدمه مع الفريق، وده ضمن خطة النادي لبناء مشروع طويل المدى تحت قيادة لابورتا.
1: أوكي.
2: اللي هو رئيس النادي.
1: بس. طيب يا مروان.
2: ماشي.
1: شكرا. يعني أول مرة تعمل أي حاجة يعني في الحلقة.
2: خلصنا يا كل الإفيهات.
1: هيستير عليك.
2: لا. يا في عندك أي إفيه قولي.
1: لا ممكن اللينك الجاي ما مش هنزل.
2: احنا اللينك الجاي هنختم.
1: ماشي إيه المشكلة عادي.
2: طيب يلا.
1: في مساحة يعني.
2: مساحة لا الحمد لله في مساحة. في مساحة خلاص.
1: أطلعه
2: فاصل. نقرأ استني في مينا أهو. مساء الفل. مينا بيقول مساء الخير يا مدير، مساء الخير يا ابو حمزتنا. ماشي ازيك يا مينا. بيقول عندي سؤال، بتشجعوا مين في كاس العالم بعيد عن مصر؟ طبعا
1: مش عارف يعني
2: منتخبات
1: عاده البرازيل ايطاليا بحب برضو يعني
2: اللي عادي. ما ان ايطاليا ما راحتش كاس العالم
1: بجد. يبقى اسبانيا.
2: مش
1: رايحه برضو.
2: لا رايحه مسافر بدري.
1: بس عادة الجامدين بيبقى دايما البرازيل.
2: ايوه انت بتشجعي مين؟ سيبك من الجامدين،
1: انا بشجع اللعبه الحلوه.
2: المهم بس ايه، اصحابي اللي بيتفرجوا على الماتشات يجيبوني واكل عندهم وقت الماتش،
1: ما عنديش مشكله. انا بشجع اللعبه الحلوه.
2: انا بشجع المانيا وانجلترا.
1: المانيا دايما برضو انت بتشجعها.
2: المانيا وانجلترا دي مانشافت. سالي بتسلم علينا، مساء الخير مروان ويارا، انا عمر العسيري بحبكم جدا، اول مره اشارك معاكم وبحب اسمعكم جدا كابل هاي. ربنا يخليك يا عمر، يعني الحاجات دي كمان بتعلي
1: يعني
2: من
1: بس يعني
2: من,
1: تمام
2: من
1: يعني.
2: روح يارا النفسيه ان هي كل المسجز اللي جايه يا عمر مشوا يارا مشوا يارا مشوا يارا،
1: هو يتعامل مع الناس بقى حلو مع هيومنز مش كريتشرز
2: دي بيو ذا كمبيوتر مامو.
1: طيب احنا نطلع فاصل سريع وهنرجع 015-595-5006 facebook.com/nogumafm، واخبارنا كده كده موجودة برضو على الموقع بتاعنا nogumafm.net. نسمع لينا ونرجع على طول.

0: جماعه كان لازم تسمعوا مروان في الفاصل اللي فات وهو بيشرح لي فرق بين النينجا شرير والساموراي كويس.
1: يعني ما ينفعش ابقى هي يارا بقى بتسال ما ينفعش ابقى نينجا بس انا كويسه؟
0: يعني ممكن ابقى نينجا طيبه
1: يعني باكل عيش بلدي ينفع ابقى نينجا ولا
0: فالكونفرسيشن الحقيقيه ما بين اتنين مش على الهوا كان لا النينجا شرير وساموراي كويس. ايوه يعني انا لو عايزه ابقى نينجا
1: بشرح ايه اصلا
0: ما ينفعش ابقى نينجا طيب. يقول لي لا
1: انا باكل جبنه رومي مش سايحه عاديه.
0: للاسف الشديد ان دي كونفرسيشن ما بين اتنين
1: حاجه كارثه
0: في الحقيقه. بس
1: طيب عايزه اسلم على وائل علي. يا ويلز مساء الجمال عليك. بيسمعنا هو وإيهاب وسليم. مساء الفل عليك يا بوب انت وسليم ويومكو زي الفل حبيبي يا ويلز. سمير من برايتن بيقول وحشتوني. وانت كمان انت فين يا جدع؟ انت مختفي؟ اين انت؟ مساء الخير يا مروان وحشتوني جدا. ده الرقم الاخر 413. دي زينب. يا زينب مساء الفل.
0: طيب درجة الحرارة نزلت دلوقتي 33 بس لسه الدنيا فيها شوية هوا. بكره الجو هيبقى الطف شويه عن النهارده. درجه الحراره هتكون 34 وبس كده بقى. احنا من بكره مش موجودين معاكم ان شاء الله. نرجع لحد احتمال انا ما اكونش موجوده بقى اجازه لسه هنعرف. بس لو اجازه انا هشوفكم بعديها يعني ان شاء الله. ولو في اي حاجه يا جماعه ايميل البرنامج تبعتوا كل الشكاوى
1: البي او بوكس 12307
0: متضايقين من ايه وانا هحل لكم المشاكل كلها.
1: الشخصيه
0: وائل اللي دعوه البرنامج
1: وهي كنينجا طيبه هتحل المشاكل.
0: انا هغير مفهوم النينجا والساموراي وهبقى اول نينجا طيب في الكوكب.
1: نينجا بس حزام ازرق.
0: طيب ده ايه؟ وهتكون معاكم شيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. بقى نرجع لكم الاسبوع اللي جاي او مروان يرجع هنشوف وانا هشوفكم قريب. يوم جميل عليكم. باي باي.
2: نجوم اف ام. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عاملة ايه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقول بتمن عربية.
4: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
5: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
3: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
4: في دبي فون مفيش ولا فايده ولا مقدم والقسط بنفس سعر الكاش.
3: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
4: مش واكل.
6: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
2: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات.
2: مديرة صندوق النقد تؤكد حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع مصر.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف السداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: مدبولي يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
2: السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المغطسة.
2: وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بصم اللوط.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1,600,000,000 جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال، كل حاجة تمام. معاكم على الهوا جيهان عبد الله لحد الساعة 8. حلقة النهاردة في مجموعة من الأغنيات الجديدة اللي انضمت للبرنامج بس النهاردة لأول مرة، أغنيات طلبتوها كتير، أغنيات مختلفة في نوع بتاعها، نوع المزيكا، نوع الأغنية نفسها، فعلشان نرضي جميع الأطراف وناس كتير طلبت أغنيات بألوان مختلفة، فالنهاردة ممكن نقول إن الحلقة صاحبة الألوان المختلفة. ممكن تلاقوا حاجات اللون من المزيكا الأول مرة تسمعوه في أجمد سبعة، ممكن تلاقوا لون بتحبوه، ممكن تلاقوا لون مش بتحبوه. زي ما انتوا عارفين طبعا القاعدة العامة إن الأغنية اللي بتبعت لها فوت هي اللي بتكمل معانا. الأغنية لو مش حابينها وحابين إنها ما تكملش وتخرج برا السباق فما تجيبوش سيرتها خالص، تبعتولهاش فوت فهتخرج برا السباق وهيدخل مكانها طبعا الأغنية اللي انتوا طالبينها. مشاركاتكم أكيد بنستقبلها من خلال الواتساب على 0155951006. درجة الحرارة النهاردة كانت معدية 40، بس الحمد لله انه دي موجة، يعني اليوم واحد بس فقط النهاردة، وبكرة تبتدي درجات الحرارة تنخفض تاني، هتبقى في معدل حوالي 37 أو حاجة، وبعد كده انخفاض برضو تدريجي تاني من جديد. فاحنا لسه في مرحلة التقلب الأجواء، ف لسه طبعا ما دخلناش في الصيف رسمي فهمي نظمي، احنا لسه في الربيع، والربيع معروف ان هو طبعا درجات الحرارة بتكون متقلبة ومختلفة. بتمنى الخير للجميع، والنهاردة يكون الدنيا اليوم عدى على خير لانه كان فعلا حر جدا جدا. هنبدأ حلقتنا يلا بينا بأول أغنية معانا النهاردة، هي بعنوان غزالة. الأغنية اسمها غزالة لحودة بندق وعمر جابر، واسمعها مع بعضها في الترند، أغنية في الترند محققة نسب استماع، يا رب تعجبكم. خلونا نسمعها مع بعض في المركز السابع.

اغنيه جديده برضو اللي جايه جديده، مجموعه من الاغنيات النهارده حوالي، انا استنى اقول لكم كام اغنيه النهارده، عندنا 4 اغنيات جداد من الـ7، فالحلقه كلها تقريبا معظمها جديد. الاغنيه اللي جايه جديده برضو بتنضم للبرنامج لاول مره، انا اسماء بحب البرنامج وبصراحه نفسي تشغلي الشامي فقر 3-1، رامي جمال 3-1، شو حلو لزياد برجي، بقى لها كتير قوي الاغنيه دي ما سمعناهاش. شكرا على التعليقات اللطيفة على الإطلالة، يعني كلمة إطلالة دي برضو جديدة في قاموسنا، ما كانتش موجودة قبل كده، بس يعني تمام، شكرا جدا. رسالتي وسلمي على جوزي حبيبي حاتم، ربنا ما يحرمناش منه، آمين. فوت لشيرين وفقر 3-1 لإليسا، ودي سارة زين العابدين، تحياتي لك يا سارة أنت وحاتم. على ايه؟ على رقم التليفون 3-8-3-5-0-22. طيب اتكلموني وانا هرد. ربنا يخليكي، شكرا. في كمان فوت لتامر حسني، انت اختيار. طيب احنا بنسمع اغنية المركز السادس معانا، وزي ما قلنا هي اغنية جديدة لبسيوني وزيد خالد واسمها خدي هنا.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه في اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنكمل النهارده عندنا 4 اغنيات جداد في الحلقه. في من جديد فوت لرامي جمال لفقره 3 لـ1، وده الوقت اللي بناخد فيه اختياراتكم وطلباتكم لفقره 3 لـ1 النهارده. مين النجم اللي حابين يشارك معانا؟ ابعتوا لنا اسماء نجوم مفضله واسماء 3 اغنيات جديده. اغنيه اسمها بدونك هي لادم، بتنضم لينا النهارده في المركز الخامس. نسمعها وراجعين، وفي انتظار مشاركاتكم في اختيار فقرة 3 لـ1 كان زي ما قلنا لإليسا، في رامي جمال، ولسه في انتظار أسماء تانية أكيد بتشارك معانا النهاردة وبتبعتولنا الاختيارات. فقرة 3 لـ1 لأنغام. أنغام لسه أغنيتها مش قادرة لسه مشاركة معانا في السباق، فمش هينفع تشارك معانا في فقرة 3 لـ1. يلا بينا نسمع آدم وقولولنا إيه رأيكم في الأغنية لما كنتوش سمعتوها قبل كده.

بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز الرابع، وكده بيكون استعرضنا الاربع اغنيات الجداد اللي انضموا للبرنامج النهارده. يا ترى مين حظه هيبقى اسعد في حلقه بكره؟ لسه في حلقه كمان بكره يوم الاربع، مين من الاغنيات دي هتتقدم ومين هتفضل في نفس مركزها؟ ده اللي هنعرفه منكم. اختياركم الاخير لفقره 3 الواحد، مطلوب مننا رامي جمال، اليسا، شاني. لسه في فرصة أخيرة تبعتوا وتشاركوا على الواتساب على 015-595-1006. رقم 4 معانا جديد، شيرين تباعا تباعا.

موضوع محير جدا موضوع فقرة 3-1 النهاردة. يعني الاختيارات مختلفة جدا، فلسه كنا مستنين منكم تختاروا آخر كلام مين. واضح انه هيكون رامي جمال نجم فقرة 3-1. أول أغنية معانا هي يستاهل بوستين، مش واحدة لكن اتنين، يستاهل بوستين أول أغنية. فكروا معانا في الأغنيتين التانيين بقى لرامي جمال، بعتوا أسمائهم على الواتساب على 015-595-1006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في لرامي جمال يستاهل بوستين. كانت أول أغنية معانا في الفقرة. فاضل 2 في اختيارات لكذا حاجة من المشاركين. هي على ما أعتقد كان وكان في كمان ملناش إلا بعض, وعديني, أمر ومنور, سر سعادتي. أني واحدة فيهم اللي هتكون تالت أغنية. إحنا نسمع مع بعض دلوقتي ملناش إلا بعض. فاضل الاختيار بقى التالت لسر سعادتي ولا وعديني ولا كان إيه تاني اللي مطلوب مننا, أمر ومنور. على ما أعتقد دول الأسماء المقترحة, لكن أكيد في اقتراحات تانية. رامي جمال أغنيات بتحبوها شاركوا بعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

اوعديني كانت الاغنيه الثالثه والاخيره لرامي جمال النهارده فقره 3-1 والاغنيه اللي اكتر اغنيه طلبتوها طبعا فبعديها لكم بعديكم الفقره كلها لكل الناس اللي اختاروا معنا رامي جمال النهارده بنرجع تاني بعد السباق عايزه بس افكركم ان النهارده حلقتنا كان فيها اربع اغنيات جداد انضموا للحلقه يعني من بدايه الحلقه كان معانا غزاله 7 خدي هنا 6 بدونك 5 وتباعا تباعا كانت رقم 4 بنرجع تاني وفاضل معانا 3 اغنيات انت صح لجنات تقدمت معانا النهارده 4 مراكز بتوصل المركز الثالث بفكركم برقم الواتساب 015 595 1006

0: هي تعود فيها الأناقة كوين.
1: يا أنا يا أنا أنا ويا فكرة تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على x.com/nogumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة حوضة بندق وعمر جابر غزالة.
2: رأيك يا غزالة شاردة عين عليك برد، انت في الجن وهم في العرض، خمسة عليكي خمسة من العين حزدة.
1: ستة بسيوني وزيد خالد خدي هنا.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في اهداء من محمد طه لأمانيا عشان النهاردة عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة أمانيا، عقبال 100 مليون سنة، ومنتظرة الإهداء يعني يا رب العمر كله، ويا رب سنة سعيدة عليكي وتتبسطي النهاردة بعيد ميلادك. وتهنئة من محمد ومني، ويا رب تكوني سمعتيها في بقى بقية أصدقائنا. شكرا على المتابعة وشكرا على المشاركة، وبكرة لسه في حلقة جديدة على الهواء إن شاء الله من أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كمان دقيقة هيكون موجود معاكم أحمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10. وهسيبكم مع أغنية المركز الأول معانا النهاردة، وهي سوا سوا لبهاء سلطان.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أستمنى مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تؤكد أن البحارة المصريين على السفينة المخطوفة قبالة سواحل الصومال بصحة جيدة.
2: أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن.
1: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضي.
2: مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع مصر.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات العقود في الصيف.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: السكة الحديد تقرر تعديل مواد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
2: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
1: وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بصمدوط.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: انخفاض في درجات الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من التفاصيل زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جي معاكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أنا مش عارف ده سن ولا إيه. الموضوع غريب بس كل شوية عمال أفتكر حاجات وعمال أبص على اللي إحنا فيه فبكتشف إن الأكاذيب أكبر مننا بكتير. إيه الدخلة دي يا عم أحمد؟ اللي شايفني طبعا هلاقيني قاعد متحفز جدا. أنا اسمي أحمد مراد وده برنامج التوليفة وإحنا في نجوم FM وده الموسم الخامس للبرنامج و بنتكلم فيه عن بعض الحاجات اللي بتحصل حوالينا في المجتمع وعن الأفلام وعن السينما وعن الكتب الجديدة وكل حاجة بنحاول نقراها من خلال أبحاث وكتب ونظريات موجودة في الكتب. وده تشجيع القراءة بالتعاون مع مؤسسة آيريد اللي عاملة طبعا إيبوك أبليكيشن تقدروا تدخلوا عليه وتقروا الدنيا كلها اللي انتوا عايزينها. أكتر من 17,000 كتاب تقريبا بمبلغ بسيط خالص, يعني بمجرد حاجة رمزية عشان الناس تقدر تقرأ بدون إحساس الكتب غالية والكلام ده. طيب إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ إحنا دلوقتي من كتر التواصل اللي إحنا عشناه في حياتنا, وأنا مهتم بالملف ده قوي, هتلاقوا حلقات كتير واخد جوانب مختلفة من الموضوع. من كتر التواصل اللي إحنا عايشينه طول الوقت إحنا ما بقيناش نتواصل. بمعنى انتوا عارفين اللعبة بدأت ازاي؟ بدأت انه لما اتعمل فكرة التواصل الاجتماعي وتفردت كان في تخيل من بعض علماء الاجتماع, والعلم ده مهم جدا جدا في الفهم, انه ازاي النهاردة الناس كلها ستتصل بطريقة متعادلة. ولكن هات كده بني ادمين في مدرسة اصحاب كتير قوي يحطوهم في فصل, بعد شوية بتحصل ايه؟ تحزبات. يعني تلاقي فجأة كده في شلة حمادة وفي شلة ليلى وفي شلة رقية وفي شلة طارق مثلا يعني. فنبتدي نحس ان الشلل دي كل شلة بدأت تجمع مين اللي شبهها. فانا النهاردة قاعد ببراوز, فانا طول ما انا ببراوز بقف عند حاجات معينة, فهو يبتدي يرشح لي الناس اللي شبهي. فبعد شوية نعمل مجتمع كوميونيتي نبتدي نتكلم فيه وناكل كلنا من نفس الطبق ونتف نفسنا في نفس الطبق كلنا مع بعض. فده اوتوماتيك بيعمل ايه في الدنيا؟ بيعمل تحزبات, والتحزبات تحولت الى ضربات كاملة. وعشان النهاردة الموضوع يتحول لمعارك, والمعارك دي هي اللي بتجيب الانجيجمنت وهي اللي بتخلي الناس قاعدة على الانترنت لانه في شيء مثير بيحصل, وفي معارك انا دخلتها وانا مش عارف, وناس ضدي وانا مضطر ان انا احاربهم واتخانق معاهم وانا مش عارف ليه انا المفروض اعمل كده. فده دلوقتي الوضع اللي احنا عايشين فيه. في وسط كل ده بتتسلل الخرافات عشان خاطر تدخل جوانا, والمشكلة انها بتعدي ونقدر نصدقها سواء من التاريخ وطلعناها دلوقتي قلناها او هي ظهرت دلوقتي, بس في الاخر جمل كده بتتقال, والجمل دي دايما هي بتفضل راسخة في دماغنا طول الوقت وما بنفوقش منها غير لما نكبر وتبقى too late على ان احنا نفوق منها. يعني مثلا هديكم مثلا, في الاجيال التمانينات كان دايما يتقال حاجات زي مثلا ايه, ما تاكلش انت واقف عشان اكل ما ينزلش في رجلك. فتحس كده يعني احنا مش نشرب كده حد متورم من الاكل, فالاكل كله نزل في الرجل من تحت, ففي طبق كشري في الرجل من تحت. يعني احنا ما شفتش ده قبل كده في حياتي, بس احنا صدقنا لان الطفل ما عندوش امكانية ان هو يفلتر. وخدوا بالكم من الكلمة دي لانها مهمة جدا. احنا الطفل اي حاجة بتعدي عليه بيصدقها. طبعا السن بقى صعب دلوقتي لان في AI وبيسأل ويعمل, بس اقصد في سن 7-8 كده لغاية 7-8 هو عيني اللي بيتلقاه سماعي, هو ده اللي بيكمل بيه حياته بالمناسبة يعني. فطبعا اليابانيين اصلهم شبه بعض والصينيين عشان ضربت القنبلة الذرية هناك في اليابان, فكلهم من ساعتها اصبحوا شبه بعض. يعني كانوا قبل كده مثلا سمر وطوال جدا, وبعدين ضربت القنبلة فاصفروا وبقوا مسحوبي الاعين. اكيد في حاجة غلط يعني يا جماعة, ده شعب دي سماته زي ما احنا سمر زي ما احنا خمريين زي وهكذا. يعني في نوع من انواع طبعا ما حدش فاهم حاجة, ما كناش درسنا لسه اي حاجة فمصدقين. فكان القنبلة الذرية بتخلي اليابانيين كده يعني تفهمين احنا بنلعب ازاي, بس الموضوع اصبح كبير واصبح فيه خرافات بتعطلنا وتخلينا نحس ان احنا طول الوقت مشدودين ومحبوسين جوه حاجات معينة. واشهرها مثلا برضو من الحاجات اللي منساش ابدا, يقولك الطفل المصري بيفضل ذكي جدا, هو اذكى طفل في العالم لغاية سن رابعة ابتدائي. انا كنت طبعا مصدق الموضوع ده لان انا سقطت رابعة ابتدائي, فانا ادركت ان قلت اكيد انا خلاص فقدت الذكاء اللي انا اتولدت بيه وهكمل عبيد بقى. وبعدين لا, احنا مش اغنى طفل, مش اذكى طفل في العالم ولا حاجه, يعني بالعكس احنا طفل عادي جدا وفي متوسط الذكاء العادي, والذكاء ما بيتقاس كده خالص. لا هو في جين, بس برضو في الاخر احنا مش دول. فالخرافات ممكن تودينا لمنطقة نرجسية، لأن أنا لو طول الوقت بقول لابني أنت أنظف وأزكى طفل في الدنيا أوتوماتيك لا هيعرف يتعلم، ولو اتعلم هيبقى عنده تعالي وعنصرية على الآخرين، وهو من جوه في خروف صغير قاعد جواه. فطبعا احنا هنا في حتة مظلمة، وأنا بقول إن احنا لازم نشيل نظارة الخرافات بشكل كبير، وده اللي هنعمله النهاردة من خلال كتاب لطيف قوي اسمه أشهر الخرافات في علم النفس، ده إنتاج مؤسسة هنداوي، متاح يعني طبعا مجانا للي عايز طبعا يقراه. واللي كتب الكتاب سكوت وستيفن جاي لين وجون روتشيو وباري آل بارستاين، دول كذا حد كاتبين هذا الكتاب، علماء نفس مجمعين خرافات كتيرة جدا جدا لازم نبطل نفكر فيها، في خرافات كتيرة معطلة حياتنا، ده عنوان الحلقة. وتعالوا نخوض ونغرز ونشوف ايه اللي ممكن نفهمه اكتر يخلي حياتنا سلسة بدون جلطات تفكيرية. يلا بينا.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك، وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: للسماء التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على كتاب أشهر الخرافات، وبنحاول إن احنا نخوض ونقرأ شوية خرافات كتيرة من طبعا كتاب ضخم جدا، بس أنا هقرأ لكم بعض الحاجات عشان أسخنكم تقروا هذا الكتاب. طبعا الهدف إيه الخبيث اللي عندي؟ إن أنتوا تعرفوا إن أنتوا فايتكوا كتير قوي لما بتقروا، يعني يا جماعة افهموا الموضوع فعلا مش مسألة إنه شيق ولذيذ، هو أصبح شيء في الحياة لا يمكن إن احنا أنا النهاردة أكتر حاجة بتبيع هي المعلومات، والمعلومات مش موجودة غير في الكتب وفي الدراسات وفي الدنيا. الاي اي بيروح يدور لك على الحاجات اللي موجودة جوه الكتب، في الآخر هيديك ملخص بس مش هيديك الوجبة الكاملة اللي تقدر ان انت يعني تشتغل بيها في حياتك او تكمل بيها حياتك. فمن هنا بقول ان الموضوع ده وتدريب الاطفال عليه من واحنا صغيرين ولادنا ده مهم بشكل لن تتخيله. بيقولك بقى ايه؟ بيقولك يا اخي ده الانسان ما بيستخدمش غير 10% بس من دماغه. تخيل، يعني هو عنده قدرات سوبرمان ويقدر يطير، ويا اخي حرك الكوبايات من بعيد لو عايز، لو بس ركزت انت هتلاقي الدنيا جامده جدا. انت محطوط فيك قدرات رولز رويس بس انت اللي نايم. حقيقه الامر لا، احنا ما بنشتغلش ب 10% بس من قدرات الدماغ. الدماغ ده عامل زي بالظبط الشركه، والشركه لما بيبقى جاي لها مثلا وفد جاي فتلاقي الرؤساء هم اللي بيستقبلوه والناس اللي تحتيهم، ولما بيبقى فيه النهاردة ناس جاية تنظف بيبقى فيه ناس تانية بتشتغل، ولما بيبقى فيه محاسبين عشان فيه محاسبة ضريبية المحاسبين مكتبهم بيشتغل. هو مكان كل حاجة فيه ليها منطقة معينة، بدليل ان لما بيحصل اصابة فواحد لا قدر الله بيجيله طلقة او شظي او حاجة في دماغه، تبص تلاقيه فجأة حصل له شلل اتعمى بتاع، بس بقية الحاجات شغالة. اذا هو خبط في المركز بس، خبط في الديبارتمنت بتاع المحاسبين، ديبارتمنت المدرسين، فهو وقف حتة، وقف الكلام، وقف العينين، وقف الجسم، الرجل الشمال، بس ده معناه انه كله شغال بس الباقي بيبقى شغال. لا، انت ما بتشغلش دماغك حضرتك 10%. اثناء النوم ومناطق النوم بيبقى في منطقة تانية خالص، ان الجسم النهاردة 90% من المخ النهاردة بيبقى بيطفي المكان. بيشتغل ايه النهاردة؟ بيشتغل بعض الحاجات اللي في المخ اللي هي مسؤولة عن التنفس، القلب بتاع اللي بتدير العملية، والناحية التانية لازم نفهم ان التوكيل بتاع العربية اللي بياخد عربيتك عشان يزبطها لك ويغير لك الزيت وبتاع ده بيحصل كل يوم بالليل، فمخك بيطفي المكان، طفي الاضواء كده عشان الناموس ما يجيش وبتاع، بتدي بقى يطلع مخاوفه مشاكله، يحصل راحة لبعض هذه الخلايا عشان بس تقدر تقوم تاني يوم فانكشن. واللي ما بينامش كويس النهاردة بيحصل له حالة تأخر كامل في نشاطه وهكذا، بسبب انه ما قضاش ما عملش الريسيت فاكتوري سيتنجز، العودة لحالة المصنع يوميا عشان يقدر النهاردة يظبط الدنيا بتاعته ماشية ازاي. فده مثلا دي خرافة لازم نصدقها انها مش موجودة. طب ليه الناس بتصدق ده؟ لان التصريحات العلماء شكلها قوي وبتدي امل ان انا مش شغال، وبتحفز بعض الناس، وقوة عقلية مخفية دي طبعا سكسي جدا رهيبة يعني. وطبعا كتب التنمية البشرية اللي دايما بتنفخ في انه البني ادم لا لا لا لا انت ما بتستغلش قدراتك العقلية. طب حضرتك صاحب الكتاب بتستغلها بتعمل ايه بقى؟ ورينا حضرتك كده ايه الزتونة اللي انت عايش عليها واحنا مش عارفين نشتغل عليها. خرافة تانية بتقول ان الرسائل اللا شعورية بتقدر تتحكم تحكم كامل في الناس. يعني انت بتتفرج على الاعلان فتبص تلاقي الاعلان ده النهاردة راح حاطط لك كده في النص فريم معين لمنتج معين، فانت اوتوماتيك تنزل كده زي روبوت وتقوم شاري المنتج ده ومروح، او ان هو بيتسمى subliminal messages او رسائل ضمنية او مدسوسة جوه الاعلانات والاغاني والحاجات، فده اللي بيخليك تعمل ده، او نغمة معينة بتحرك شيء جواك او طبعا يا جماعه الكلام ده للاسف مش صح، والافلام والاعلام قدم اللاوعي كقوه خارقه بشكل كبير، والشركات بتاعه التنميه الذاتيه والناس برضو قالك برمجه العقل وده بيزنس، والله برضو الناس شغاله على ده، وفي ناس بتميل لتصديق وجود قدرات برضو خارقه للحاجات دي. هو بيحصل تاثير، بس تاثير مش باللحظه ومش بالدس ومش بالفريم ومش بالثانيه اللي بتتحط، وده ما بيأثرش على حاجه. هو اللي بيأثر حقيقه الامر هو ان احنا نقدر نبيع فكره كامله في فيلم كامل.

تشربها بالراحه. فده مثلا خرافه موجوده. في حاجه ثالثه مثلا بتقول انه الانسان محتاج مخه كله عشان يعيش بشكل طبيعي. بيقول لك لا يا باشا، مش المخ كله على فكره. في ناس عملوا عمليات استئصال واجزاء كامله من المخ ومع ذلك ما حصلش دامج او الدنيا مشيت والحياه اتحركت، ما فيش اي حاجه على فكره. يعني اقصد انه المخ بيقدر يفانكشن ببقيه الاجزاء اللي فيه، وان كان ممكن يحصل له قصور او ديلي في حاجه ولكنه موجود. بيقول لك بقى كان في قبل الانسان بتاعنا مخ انسان اسمه نيندرتال او نياندرتال، ده اسم وادي موجود. والنياندرتال ده هم لقوا عظام لانسان لا يمت بصله، لما فكوا الدي ان اي بتاعه لا يمت بصله الانسان الحالي غير بقرابه بسيطه لا تصل الى اكتر من 4% تقريبا من جيناتنا. يعني في يوم من الايام حصلت علاقه جنسيه ما بين نياندرتال وما بين الانسان الحالي اللي هو الهومو سابينز، اللي هو الانسان الحكيم اللي هو احنا. احنا مسمين نفسنا طبعا عشان احنا المصنفين، فطبعا مدلعين نفسنا فمسمين نفسنا الانسان الحكيم. تخيلوا بكل العتها اللي احنا عايشين فيه ده ومسمين نفسنا برضو الانسان الحكيم، بس مين اللي يشهد للبشريه غير خلت البشريه يعني. فالمهم فقال لك اصل مخ بقى الانسان نياندرتال ده كان متاخر، واحنا مخنا طبعا اكيد اكبر وهكذا. اتضح ان مخ النياندرتال اكبر مننا، يعني هو حجم مخه اكبر، يعني مش بالحجم بالدقة، ان الحجم مش بيبقى موازي للتكنولوجيا والتطور والاخلاق. قال لك لا، ده يبقى الراجل ده اكيد ما عندوش اخلاق، حتى لو مخه كبير فهو مخه تخين ما عندوش اخلاق. وجدوا في المقابر بتاعته ورود محطوطة على الناس اللي ميتة ودفنينهم بطريقة جنينية، وحطت ورد وساعة في نخيل. ده معناه انه انسان عنده شعور وعنده حزن وبيتذكر وبيكرم الفرد الاخر وبيدفنه، مش بيرموه كده يتاكل وخلاص زي الحيوانات. بالعكس، هو اصبح في يقين النهاردة ان هم ما يقدروش يكملوا بس الوجود، جائحة معينة حصلت، في مرض حصل لهم، اعدادهم قلت، في حروب مننا احنا كانسان حكيم دمرناهم. يعني كل ده بيقول ان في حاجة مش أساسية، الناس دي كانت عندها ذكاء كامل. دي بعض الخرافات اللي احنا من عايشين فيها وعملين نرددها، بس ما حدش بيفكر يسأل أو يدقق في المعلومة، مع إن النهاردة الدنيا أسهل بكتير. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل الخرافات المجنونة اللي احنا عايشين فيها.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهارده على الخرافات اللي مجننانا في حياتنا وماشيين بيها، ويمكن تبدو في الاول عادي، يعني معلومات مش فارقه كتير، بس لما تعرف مثلا انه احنا ما عندناش ان اللي بيبلغ ويكبر خلاص ما فيش خلايا عصبيه تاني والمخ ما بيجددش نفسه خالص وتبتدي خلاياك تموت من هنا. طب انت لما تسمع الجمله دي وتصدقها هنروح فين؟ ايه رايكم ان لا بعد البلوغ وحتى بعد البلوغ بتفضل الخلايا تتجدد؟ ولكن النهاردة اللي بيحصل انه بعض الناس من عدم استخدام المخ بشكل مستمر والذاكرة او القراية بالمناسبة، يعني اقوى حاجة بتخلي البني ادم صاحي عمره ما يجيله الزهايمر ايه؟ ان هو قراية كتير فما ينساش ابدا، فهنا بيبقى عنده قدرة. لذلك لقى النهاردة حد كبير في السن مركز جدا وقروبة وافلام وبيتفرج وكتب وكل حاجة، عشان دي رياضة زي اي حاجة تانية في الدنيا. بس بيحصل النهاردة ان الانسان بيتجدد له خلايا موجودة، اللي ما بيتجددش شوية هو النهاردة، أو مش ما بيتجددش، اللي بيبقى بطيء شوية هو بعض خلايا الجسم اللي في الأطراف، بعض خلايا حاجات في الكبد، بعض حاجات ممكن تبتدي تتعب، ولكن دايما خلايا المخ بيحصل لها نوع من التجديد. في ناس كمان بتقول إنه الكحول بيقتل الخلايا المخ برضو مباشرة وبيتأثر على كفاءة المخ. لا، هو الحقيقة الأمر إنه بيضر الاتصالات جدا، يعني النهاردة فكرة الشريان اللي بيودي إلى المخ الدم أو كده، الكحول بيدمر المنطقة بتاعت التواصل بشكل كبير، هو ما بيوصلش ده للمخ إلا لو الكبد خلاص انتهى، فيبتدي الكحول يطلع المخ يبتدي يأكله بقى، لكن في المطلق هو ما بيوصلش لغاية المخ، وبيدور الوصلات العصبية اللي رايحة للمخ، فده برضو شيء أخطر، يعني أنا شايفه كده. بعض الناس بتتخيل كمان ان الكحول بيساعد على النوم، وده مش حقيقي على فكره، بيعمل اضطرابات جامده جدا. يعني الانسان بياخد كحول بيشرب وينام يتخيل انه هينام، بالعكس بيقوم كتير وبيحصل له احلام وحشه، ويعني الدنيا برضو مش زي ما احنا متخيلين. برضو بيتكلموا النهارده ان الانسان يمتلك 5 حواس، ودي مثلا حاجه برضو خرافه احنا ماشيين عليها بنكررها. الانسان عنده الشم، اللمس، النظر، التذوق، والرؤيه مثلا، فهو كل دي الخمسة. لا، هو في حاجات تانية على فكرة، يعني مثلا الإحساس بالتوازن، دي حاسة، يعني فكرة ان انا واقف متوازن كده دماغي قادرة توزن انا بعمل ايه، دي حاسة. درجة الحرارة والإحساس بيها دي حاسة تانية مهمة جدا. الإحساس بالألم دي حاسة، والإحساس بوضع الجسم وحركته وانا فين وقاعد فين، لان في ناس بتبقى فقدة، بيحصلوكوا اكيد لما انتوا تلاقوا نفسكوا نايمين ومش عارفين انا دماغي فين وانا فين، وبعدين يبتدي الدنيا تتزن، دي حاسة. فلا، في حواس تانية ما نعرفش عنها حاجة. هل المكفوفين اصدقائنا الاعزاء يملكوا قدرات خارقة في السمع واللمس غيرنا؟ تفتكر ده موجود؟ يعني الناس دي بيتطور عندهم حاجات اشبه بفكرة مثلا انه الخفاش ما بيشوفش كويس قوي خالص، يعني فبيحصل له ان هو بيضرب موجات صوتية فبتقدر ترد فبيقدر يشوف المكان فما بيخبطش في الحيطة. هل ده موجود عند خفاش مش موجود عند بني ادم؟ بس انا اقصد هل في شيء بيحصل كده؟ لا، هو المكفوف النهاردة من كتر ما هو اتحرم من هذه الميزة البصرية فبيحصل له حالة انه في تدريب عالي الجودة على الاحساس بالصوت واللمس، يعني معنى صح كأن بني آدم مثلا بطل يدخل على السوشيال ميديا كتير، فأوتوماتيك بيعوض في يقعد يقرأ كتب وحاجات ويتفرج على أفلام، بيعوض بطريقة تانية. بس ده مش معناه أنها بتبقى قدرة خارقة غير الموجود، هو بس في الآخر اعتمد على حاجتين بدل 3، فالاتنين بقوا معضلات عالية جدا. على فكرة المصاب بأي نوع من أنواع العجز البسيط حتى النهاردة، مثلا واحد لا قدر الله فقد رجله واحدة مثلا، أو هتلاقي رجله التانية بقى قوية جدا، ده مش معناه قدرة خارقة، ده معناه اعتمادية على حاجة. الغيبوبة هي نومة، يعني اللي بيحصل له غيبوبة هي نومة. لا، هي مش نومة خالص على فكرة، الغيبوبة مختلفة لأنها قد توقف أجهزة التنفس بتاعت الجسم وقد تؤثر على المخ والوعي والاستجابة بشكل كبير، هي مش نومة خالص. يعني ممكن نوقظ مريض الغيبوبة لو عدنا نتكلم معاه ونو سمعناه أغاني قديمة أو ذكريات حلوة أو شاف سمع صوت حد بيحبه، ممكن يستيقظ. الكلام ده في الأفلام، الكلام ده ما بيحصلش، الكلام ده ممكن يحصل مرة صدفة، والحاجات دايما اللي بتحصل صدفة هي اللي بتجد فايرال وتجري كأنه هو ده العالم الحقيقي، بس حقيقة الموضوع ان ما فيش حاجة زي كده بتحصل. انا آسف يعني لو قلت لكم ان بعض الأحلام اللي جواكم من الأفلام بتتدمر. إصابة الرأس لا تؤثر إذا لم يفقد الشخص وعيه، يعني بني آدم اتخبط في دماغه فمش هيحصل تأثير. طالما هو واقف كده ما وقعش يعني. ويكمل عادي جدا يعني. ممكن نحط له شويه بن كده ولا حاجه لو اتعور، بس هو بيفضل تمام. في اصابات عاديه ما بتسببش وقوع، وبعدين بتؤدي الى ارتجاج، وقد تحدث نزيف في المخ، وقد تحدث دوار، او البني ادم فجاه يقع يموت دون ان يدري ان في مصيبه جوه. مش معنى كده اتخبطت جامد وكملت ان كده تمام، لا الدنيا مختلفه خالص. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع لمزمز مزمزه اخرى. يلا بينا.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

تابعونا على facebook.com/nujumfm. جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تؤكد أن البحارة المصريين المخطوفين على متن السفينة المخطوفة قبالة سواحل الصومال بصحة جيدة.
2: أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن.
1: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضي.
2: مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع مصر.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطات الوقود في الصيف.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
2: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
1: وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بصملوط.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري
4: اتعبي.

0: للسماء التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على الخرافات، وموضوع الخرافات ده بصراحة بيحس ان هو بيعطلنا بشكل كبير، وعشان كده النهاردة جايب لكم كتاب مهم جدا، اعتقد انه لازم تقروا هذا الكتاب، هيضحكوا جامد على حالنا مش كمصريين، كالعالم كله على فكرة، كأشهر خرافات في علم النفس، وده كتاب بيهدم الأفكار الخاطئة دايما اللي احنا بنرددها بدون تفكير. طيب، من ضمن الحاجات اللي بيتكلم فيها بيقولك النهاردة ان الإنسان لما بيتحدد على أساس السنوات الأولى لحياته كل حاجة بتحصل في حياته، وده بنسبة كبيرة مثلا ده منهج إريك إريكسون بتاع علم النفس، اللي هو بيقول انه الإنسان في أول 7-8 سنين في حياته كل اللي بيحصل فيه هو ده اللي بيحدد كل شيء جاي بعد كده. فقالك لا خالص، الموضوع فيه مبالغة كاملة للأهمية الأساسية للطفولة في الأولى، ولكن في البداية طبعا في برضو نظريات قديمة وفي نظريات بتتجدد، لا التربية الحديثة واللي بيحصل بعد كده من أن البني آدم بيعدل حياته لما يقرأ. ما أنا النهاردة عندي تروما من وانا صغير، فأنا عندي خوف من أي حاجة، فوبيا معينة، لو أنا قريت عن سبب الفوبيا دي وقدرت أوصل للمشكلة فين بنسبة 90% هشيلها. إذن الإنسان طبعا في حاجات صعبة تتغير وفي حاجات مؤثرة جدا من الطفولة، ولكن اتضح يا باشا انه لأ خالص، الانسان ممكن يغير مصيره عبر ان هو يتعلم ويحاول ان هو يفهم المشكلة فين الاول وبعدين يخرج منها. كل المراهقين على فكرة متعبين جدا وعدوانين ومضطربين، وده سن المراهقة المنايل بستين نيلة، وربنا يستر عليك لما ابنك او بنتك تغلس وتبتدي بقى من 11-12 تبتدي ايه تروح لمنطقة الغتاتة ويا ترى انت هتعمل ايه. فطبعا بيحصل فعلا، لان الجسم في اللحظه دي في اضطرابات هرمونيه وفي عوامل مجتمعيه وفي احساس بالذات بدا يحصل، والانسان في اللحظه دي لما بيحس بذاته بيعمل ايه؟ بيحاول يدور على وسيله انه يتميز، والتميز يعني لازم ازق اللي جنبي عشان انا اظهر وابان واقدر ان انا ابقى موجود في المجتمع. فطبعا بيحصل صدمات، ولكن مش كل المراهقين عندهم الازمه دي. النهارده البيئه الاسريه، الاصدقاء والضغوط المجتمعيه وطريقه التربيه ممكن تبقى مؤثره، يت برضو اللي لازم نفهمه انه الانسان نفسه بهرموناته، في واحد هرموناته 20% في واحد هرموناته 186%، فاذا احنا ما نقدرش نمسك حاجه ونشاور عليها نقول ان كل الناس في المراهقه او كل الشباب الصغير في المراهقه زباله، لا في ناس بتبقى عندها اتزان نسبي عن ناس تانية خالص. هل التدهور الكامل بيحصل للعقل لما الانسان بيكبر؟ نيجاتيف، مش صح خالص. النهارده الخبره والمعرفه والحكمه الاجتماعية عند البني آدم ومدى قدرته على القراية، والله العظيم ده اللي بيقوله في كل الأبحاث، اللي بيقرأ كتير وشغل دماغه كتير عمره ما بيخرف، دايما هيفضل في حالة يقظة ويفضل موجود وصاحي وزي الفل، بغض النظر عن انه جسمه بيعطل شوية بتاع، بس في الاخر هو دماغه شغالة وموتور. فده ما بيحصلش الحاجات دي غير الانسان لو ساب دماغه الى التعفن، يعني بطل يفكر، بطل خلاص حط دماغه في حاجة واحدة ما بيفكرش غير فيها، طول ما هو فاتح على البحر في الافكار وفي القراية بيشغل دماغه وبيحل حاجات في حياته، فهو اوتوماتيك بيفضل عايش. النهارده الذكاء موروث صح؟ يعني ده ذكي فلانه موروث، بيتولد ذكي بيتولد غبي. حقيقه الامر في نسبه صغيره من الجينات تؤثر فعلا على الذكاء، بس الذكاء مكتسب بشكل كبير، يعني الانسان بطريقه تفكيره وبتغيير زاويه تفكيره من زاويه لزاويه بيقدر يكتسب ذكاء، خاصه لما يتخصص في حاجه ويركز فيها، بيكتسب ذكاء شديد سرعه بديهه طالما ركز على الموضوع. يعني في نسبه جينات يعني اكيد لما يبقى ابن اينشتاين بيفكر غير ابن اي حد تاني، مش عايز اقول اي حاجه تانية عشان ما حدش يعني يزعل، بس اقصد اي حد غير اينشتاين بقى اي حاجه تانية. ولكن لو ابن اينشتاين ده اتحط ببيئه منيله ب60 نيله هو نسبه ذكائه مش هتتخطى اي طفل عادي خالص في اي مدينه في العالم. بيقول لك بقى اصل الاستماع لموسيقى موتسارت ده الخرافه دي بره، لان احنا ما عندناش الازمه دي، بتنمي الطفل بشكل مختلف وتخليه ذكي جدا، وناس كتير قوي بيقولوا الموضوع ده، ولدرجه انه جت فره كبيره جدا في اوروبا وامريكا ان هم بيجيبوا اسطوانات موتسارت ويشغلوها للاطفال الرضع وبتاع ويسيبوهم عشان ينمو وهكذا. فالكلام ده ما حصلش خالص يا جماعه، وده حمله كانت مهمه جدا لبيع هذه الموسيقى، وشركه جديده بدات تلعب وبدات تقوم الموضوع. هو اكيد الموسيقى مهمه للطفل في استرخائه وفي احساسه وفي تامله، ولكن ما بتزودش الذكاء ولا حاجه، يعني بس عشان ايه ما نقعدش نشغل حاجات ونتخيل، والا كان النهارده بسماعهم للموسيقى اللي فيها اي تشوه كان زمانهم عملوا جرائم، يعني لا اللعبه مش كده خالص طبعا. ترتيب الطفل على فكرة، الابن الأكبر الوسطاني الأصغر دايما حاجات ثابتة، يعني الأكبر ده دايما شايل مسؤولية، اللي في النص ده دايما مهمل ومحدش مركز معاه خالص ويعني ضعيف، وفي الصغير مدلل بنسبة ما. النسبة دي موجودة يعني بشكل ما، تأثير بسيط. لو احنا النهاردة دايما ادينا الهدوم بتاعت الكبير للوسطاني، والواد الصغير لما اتولد ولا البنت صغيرة وجات بنت بالذات بعد ولدين مثلا، فبتبقى هي الدلع كله، فيعني الوسطاني ده بيفضل حائر في النص ولا خد الدلع فوق ولا تحت، فهو يعني في أزمة فيها مشكلة. بس أسلوب التربية ممكن يعدل ده، ممكن يدوب الطبقة دي ويخلي الدنيا مختلفة، ممكن المسؤول الكبير ده يبقى أكثرهم دلالا وعالة على أخواته، والوسطاني اللي شايل والصغير ده بيحاول. يعني مفيش حاجة نقدر نقول عليها ثابتة، لأن الظروف الاجتماعية، التجارب الشخصية، البيئة اللي عايش فيها الأسرة مؤثرة جدا جدا على اللعبة دي. فإذا لا، هي مش مسألة أنه لازم يطلع الكبير مسؤول والوسطاني متمرد أو حد مهمل في حياته فمتمرد، ولا الصغير لازم يبقى مدلل خالص. على فكرة الموضوع مش بيمشي كده أبدا، لازم نبقى عندنا برضو وعي اللعبة. تعال ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل كتاب الخرافات.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: وقت لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كتاب أشهر خرافات في علم النفس بنشوف النهاردة كمان خرافة أنا دايما بسمعها إن الطفل ما بيكدبش. يعني فكرة النهاردة الطفل كده يقول لك أي كلام فهو ما بيكدبش. أنا بنتي قاعدة معايا مرة وبعدين لقيتها بتقول لي بقول لها أنا مسافر، كانت صغنونة جدا يعني، بقول لها أنا مسافر بكرة وهقعد أسبوع واجي مسافر فين، كان حاجة أوروبا يعني. قلت لها فقالت لي هتسافر إزاي؟ قلت لها بالطيارة. قالت لي التلاية اللي هي الطيارة يعني التلاية هتقع. طبعا انتوا اي اب في الدنيا يسمع الجمله دي اوتوماتيك على طول بيلغي الطياره، يعني بيحس ان ده حدث جاي وبتاع، وفي الاخر ما حصلش اي حاجه، انا قاعد معاكم يعني تمام. القصد كمان ان انا ممكن اتكلم مع طفل فاحس ان الطفل ده صادق فيما يقول، فاتضح ان الكذب بيبدا بدري جدا لان جزء من الذكاء هو الوصول للكذب. الانسان بيبقى عايز ياخد الطريق من A to Z مثلا، فبيحس ان هو بدل ما ياخد كل هذا الطريق لو اختصر الطريق بطريق بشكل مختلف مش هيمشي A B C D، هيمشي بطريقة مختصرة، فبيضطر يكذب عشان ياخد جنب الطريق. يعني اللي بيحلق عليك كده عشان قبل ما انت تدخل الفتحة الجديدة، فما هو داخل قبلك ده انسان بيكذب على فكرة، ده انسان بيحاول يعمل حاجة ازيد من اللازم، ما بيصدقش في طريقه وبياخد طريق تاني. الطفل يكذب لانه هو بيمتلك ذكاء، والإنسان بيكذب لأنه عنده ذكاء. كل ما الإنسان تركيب دماغه بتقل في الذكاء كل ما الإنسان ما عندهش قدرة أنه يكذب. يعني للأسف الذكاء سلاش برضو محتاج يوصل للكذب، أو الكذب سلاش دايما محتاج أو بيظهر معاه الذكاء بشكل ما، الاثنين مع بعض فيهم تماس. فالطفل بيكذب مش أمين ولا بيور ولا أي نيلة في أي حاجة، كلاب صغنطوطة ممكن ما تكذبش، لكن الطفل بيكذب، ده اللي لازم نعرفه. التربية الصارمة اللي هي في مدارس صارمة جدا بتنتج أطفال مظبوطين قوي، يعني العيال ما بتغلطش بتطلع بتذاكر جامد قوي، وهم دول بينفعوا في الحياة. بس ده مش صح، لأنه على الصعيد الآخر من الناحية التانية بيبقى فيه قلق وتوتر وعدوانية وضعف ثقة بالنفس، لأن أنا باخد أوامر ثم أنا قاعد في عدوانية شديدة، لأن أنا جالي عدوانية شديدة، وبيحصل كمان أنا بعندي توتر جامد قوي بسبب أن أنا حاسس أن هيحصل لي مصيبة طول الوقت. فأنا ممكن أبقى متفوق في شغلي بس أنا من جوة أنا محتاج أدوية كتير قوي عشان أبقى إنسان كويس، أو أن أنا نهار في الآخر وضارب كل الناس اللي حواليا فجأة أو ضارب فيهم فجأة. فده بيقول أن التربية المتوازنة ما بين الشدة وما بين الرأفة والاستماع والحب ده هو ده اللي بيطلع إنسان طبيعي. طيب

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسك.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعونا, واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام, البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. التحديثات او الابديتس بتاعه الويندوز كانت بتتعمل زمان واحنا مطمنين الويندوز تصلح شويه حاجات, يحصل تحسن في الاداء واضافه فيتشرز او خصائص صغيره وخلاص. لكن دلوقتي موضوع الابديتس او التحديثات بقى احيانا ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا. يعني دلوقتي كل أبديت جديد للويندوز بقى يعتبر مغامرة في حد ذاته, ممكن أبديت يصلح مشكلة ويخلق 10 مشاكل غيرها, وللأسف طبعا ده بقى واقع بيحصل النهاردة. تحديثات الويندوز أحيانا كتير بتتسبب في مشاكل وبتلخبط أو تخبي خصائص تانية في السيستم. مايكروسوفت نزلت تحديث للويندوز فيه مميزات جديدة هيستفيد منها كل الجيمرز, لكن الغريب إن الفيتشرز أو المميزات دي ممكن تكون مستخبية. إزاي؟ هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي, وممكن تبعتولنا على الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/nogumafm. الويندوز أبديتس أو تحديثات الويندوز هي أهم حاجة بتعملها مايكروسوفت للسيستم علشان يعيش أو يستمر أطول فترة ممكنة. الأبديت يصلح مشاكل, ينزل تعريفات أو درايفرز جديدة للقطع المختلفة وكل الخصائص اللي في الويندوز. بس المشكلة اللي بقت تتكرر كتير جدا هي ان الابديتس ممكن تغير اعدادات كتيرة في السيستم من غير ما تاخد اذن, والسيستم يبتدي يخبي خصائص عند ناس ويظهر الخصائص دي لناس تانية, او حتى يخلي المستخدم نفسه حاسس انه مش فاهم ايه اللي شغال اصلا جوه السيستم وايه اللي مش شغال. في ناس كتيرة جدا النهاردة ممكن يشيلوا الابديت علشان يحلوا مشكلة حصلت بسبب الابديت ذات نفسه, والأسوأ أنك ممكن تكون منزل آخر أبديت أو آخر تحديث من مايكروسوفت وتكتشف أن في فيتشرز أو خصائص موجودة عند الناس كلها وكلهم بيتكلموا عنها وتدور عليها ما تلاقيهاش. طب إزاي يعني؟ في خاصية جديدة دلوقتي اسمها Xbox Full Screen Experience أو Xbox Mode. الخاصية دي عبارة عن محاولة من مايكروسوفت أنها تخلي الجيمينج على الكمبيوتر زي أجهزة الأكس بوكس, يعني تلعب على البي سي بكل قوة البي سي طبعا, بس التجربة كلها هتحسسك انك بتلعب على كونسول. والفكرة هنا انك بدل ما تتعامل مع واجهة الويندوز العادية وتستعمل الماوس والكيبورد, الويندوز بتتحول لواجهة فول سكرين متصممة بالكامل علشان تستعملها بالكنترولر, وتدخل مباشرة على مكتبة ألعابك وتفتح اشتراك الجيم باس وتتنقل ما بين الألعاب بمنتهى السهولة كأنك قدام جهاز كونسول حقيقي. واهم حاجه ان اكس بوكس مود ما بيعملش تغيير في الشكل بس, لكن هو كمان بيحاول يخفف استهلاك السيستم لموارد الكمبيوتر علشان اداء الجيمينج يتحسن. يعني مايكروسوفت بتحاول تخلي الويندوز يتصرف كانه اكس بوكس في وقت الجيمينج, مع امكانيه الرجوع بسهوله لواجهه الويندوز العاديه في اي وقت. طيب يعني الكلام كويس جدا, مايكروسوفت نزلت ابديت للويندوز بيقلب الكمبيوتر ويخلي شكله عامل زي الاكس بوكس ويبقى اسرع معاك في الالعاب. طيب فين المشكلة بقى؟ المشكلة انك لما تدخل على اعدادات الويندوز علشان تشغل الاكس بوكس مود مش هتلاقيه موجود اصلا مع انه هو نزل على السيستم. ميزة اكس بوكس مود ظهرت فجأة لبعض المستخدمين في اعدادات الويندوز, لكن في ناس تانية كتيرة جدا عندهم نفس التحديث ونفس الابديت ونفس الاصدار ويمكن نفس الاجهزة تقريبا, بس الميزة مش موجودة عندهم من الاساس, ودي بقى حاجة مستفزة جدا. يعني مايكروسوفت بتختار أجهزة معينة بشكل عشوائي علشان تختبر مميزات جديدة وتشوف الكلام ده مستقر ولا لا, هل الحاجات دي بتسبب مشاكل, هل الناس بتستعمل المميزات الجديدة أصلا, وبعد كده تقرر مايكروسوفت إذا كانت هتعمم الكلام ده ولا لا. وده بقى اللي بيخلي الأدوات اللي زي فايف تول تنتشر بشكل كبير وسط مجتمع البي سي. البرنامج ده بيسمح للمستخدمين انهم يفعلوا الخصائص اللي ممكن تكون مخفية داخل الويندوز بس يدويا او مانيولي. يعني بدل ما نستنى مايكروسوفت ان هي تفعل ميزة معينة في الويندوز, احنا ممكن نفتح المميزات دي بنفسنا وبالتحايل على السيستم. وهنا بقى ممكن يحصل مشاكل لان مايكروسوفت دايما بتدي تحذيرات من انك تغير في الحاجات دي, وفي فيديوهات كتيره جدا على النت بتقولك انك لو هتعمل خطوه زي دي لازم تعمل ريستور بوينت وتعمل باك اب قبل اي حاجه. ليه؟ لانك هتغير في مكونات داخليه للسيستم, وبعض الخصائص دي ممكن تكون مش مستقره او لسه ما خلصتش, وده ممكن يسبب مشاكل كلنا في غنى عنها. يعني هل معنى الكلام ده ان مايكروسوفت بقت بتعتمد على المستخدمين كلهم كأنهم بيتا تيسترز او مختبرين؟ يعني هم ينزلوا الابديتس واحنا اللي نجربها وبعدين نشوف اذا كان في مشاكل ولا لا؟ للأسف هو ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، ودي واحدة من اكتر الانتقادات اللي بتتوجه لويندوز 11. ناس كتير بقوا حاسين ان السيستم بقى بيتغير كل اسبوعين مثلا، بس من غير اي ثبات حقيقي. مرة ينزل تحديث يكسر الأداء في الألعاب ويعمل مشاكل مع الـ SSDs أو يبوظ الدرايفرز أو يخبي فيتشرز أو خصائص معينة، أو ممكن تلاقي الأبديت بيغير أماكن الإعدادات بدون أي منطق. حالياً الويندوز بقى عامل زي الخدمات الأونلاين اللي بتكون متغيرة باستمرار. هل ينفع شركة بحجم مايكروسوفت تنزل كل شوية أبديتس للويندوز وهم مش عاملين اختبار للتحديثات دي أساساً؟ وهل الطبيعي إن المميزات الجديدة تبقى موجودة بس مستخبية عشان بيتعمل لها اختبار على أجهزة ناس تانية؟ عرفتوا بقى ليه في ناس كتيرة جداً دلوقتي بتدور على سيستم بديل زي اللينكس أو الستيم أو أس؟ الجيمر دلوقتي بيدور على نظام مستقر يشغل عليه البرامج والألعاب من غير مشاكل كتير. صعبة دي؟ الظاهر إن دي بقت حاجة صعبة على مايكروسوفت. هم قالوا إنهم هيعملوا تحديثات وأبديتس علشان الويندوز يبقى أخف ومستقر أكتر، بس اللي بيحصل عكس كده تماما. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تصميم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم مصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المد...

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم اف ام. الذكاء الاصطناعي بقى داخل في كل حاجة دلوقتي، وتقريبا مفيش صناعة في العالم إلا وهتلاقي الـ AI بدأ يغير شكلها. وطبعا صناعة الألعاب كانت من أول الصناعات اللي الناس بدأت تقلق عليها. من ساعة ما الذكاء الاصطناعي بدأ ينتشر والجيمرز والمطورين عندهم سؤال واحد: هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المطورين والفنانين؟ هل الشركات الكبيرة هتبدأ تستغنى عن الناس والأفراد، والألعاب في المستقبل هتبقى معمولة بالكامل بالـ AI؟ في شركتين من أكبر شركات الألعاب في العالم طلعوا بنفسهم واتكلموا بشكل واضح جداً عن الموضوع ده، شركة سوني وشركة أبيك جيمز، والاتنين تقريباً عندهم نفس الفكرة. شركتين كبار عندهم رؤية عن استخدام الـ AI في صناعة الألعاب. تعالوا بقى نتعرف على رؤية الشركات دي، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة سوني اتكلمت رسمياً عن خطتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب، والكلام كان على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، وقال حاجة مهمة جداً: إن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة سوني مش بديل للبشر، لكن هو أداة قوية جداً بتعلي كفاءة التطوير وتخلي عملية صناعة الألعاب أكبر وأسرع. وكلامه صح، لأن الألعاب دلوقتي بقت ضخمة جداً. زمان اللعبة كان ممكن يعملها فريق صغير، لكن دلوقتي الألعاب ممكن يشتغل عليها آلاف المطورين لسنين طويلة جدا. وكل جيل جديد التوقعات بتزيد أكتر. الجيمرز عايزين جرافيكس أقوى وتفاصيل وحركة واقعية أكتر وعالم ضخم وشخصيات شكلها حقيقي، وكل الكلام ده بياخد وقت وفلوس بشكل مش طبيعي. علشان كده شركة سوني شايفة إن الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في الحاجات اللي بتستهلك وقت كبير من المطورين، زي التحريك أو الأنيميشن، ودي مثلا واحدة من أصعب وأطول مراحل التطوير أو الديفلوبمنت في أي لعبة. تخيل مثلا إن أنت عندك شخصية في اللعبة وعايز الشخصية دي تعبر بتفاصيل الوجه بس بشكل واقعي. زمان المطورين كانوا بيقعدوا ساعات طويلة جدا يشتغلوا يدويا على تعبيرات الوجه وحركة العين والشفايف وكل التفاصيل الصغيرة، لكن دلوقتي سوني عندها أداة أو تكنولوجي جديدة اسمها موكينج بيرد. الأداة دي بتحول الموشن كابتشر أو تسجيل الحركة لحركة كاملة للوجه بس بشكل شبه تلقائي. يعني بدل ما المطور يقعد يشتغل ساعات طويلة على كل لقطة، الـ AI بيساعده إن هو ينجز المرحلة دي في وقت قليل جدا. شركة سوني اتكلمت كمان عن استخدام الـ AI في تحريك الحاجات اللي زي شعر الشخصيات والتفاصيل الصغيرة اللي كانت زمان بتاخد وقت كبير جدا، وأكدوا إن الأدوات دي بالفعل موجودة وبيستعملوها في الاستوديوهات الكبيرة اللي عندهم زي استوديوهات نوتي دوج واستوديو سان دييجو. يعني الكلام ده مش أفكار مستقبلية أو تجارب، لكن هو اشتغل بالفعل في تطوير ألعاب حصرية كبيرة جدا. والهدف النهائي من كل ده إن المطور بدل ما يضيع وقته في شغل يدوي متكرر يقدر يركز أكتر على بناء العالم والتفاصيل بنفسه. يعني يركز على القصة والشخصيات والتفاصيل الصغيرة والكبيرة وكثافة العالم، ويركز على الحاجات اللي فعلا بتفرق في التجربة النهائية. وهنا لازم نعترف إن الذكاء الاصطناعي فعلا ممكن يغير شكل صناعة الألعاب بالكامل، لأن الشركات الكبيرة دلوقتي بقت بتصرف ميزانيات مرعبة على التطوير. في بعض الألعاب تكلفتها بقت بتعدي ميزانيات أفلام هوليوود، فطبيعي جدا إن الشركات تدور على أي وسيلة تقلل الوقت والتكلفة. شركة سوني دلوقتي بتستعمل الـ AI في الألعاب وكمان في متجر بلاي ستيشن، لأنه بيسهل عملية الدفع وبيقترح على الجيمرز. وبسبب الـ AI شركة سوني قدرت تحقق حوالي 700 مليون دولار إضافية في سنة واحدة بس. فواضح إن الشركة دي متأكدة إن الذكاء الاصطناعي هيبقى جزء أساسي من مستقبل البلاي ستيشن كله، مش الألعاب بس. لكن في نفس الوقت سوني أكدت أكتر من مرة إن المطورين والفنانين مش هيتبدلوا، ودي أهم نقطة، لأن هي دي الحاجة اللي الناس قلقانة منها. ناس كتير شايفة إن الشركات ممكن تعتمد على الـ AI بدل البشر علشان يقللوا التكاليف، لكن لغاية دلوقتي على الأقل رسمياً شركة سوني بتقول إن ده مش الهدف اللي عندهم. وهنا بقى نروح لشركة أبيك جيمز. الشركة دي كمان اتكلمت عن الـ AI بشكل واضح جداً، لأن المسؤولة عن التطوير الخارجي للعبة فورتنايت قالت إن الشركة متفهمة جداً حالة الخوف اللي عند المطورين والجمهور من الـ AI، لكنها أكدت إن الذكاء الاصطناعي موجود علشان يساعد البشر وما يستبدلهمش. وشرحت الفكرة بشكل بسيط. هي قالت لو في حاجة بتاخد 10 ساعات شغل يدوي، الـ AI ممكن يعملها في وقت أسرع بكتير، وده بيدي فرصة للفريق إنه يركز على الحاجات الإبداعية الأهم. يعني شركة أبيك جيمز بتقول نفس الكلام اللي شركة سوني بتتكلم عنه تقريباً، إن الـ AI يشيل المهام المتكررة أو الطويلة، والإبداع الحقيقي يطلع من البشر، لأنه في الآخر الذكاء الاصطناعي مهما تطور هو لسه محتاج حد يوجهه، محتاج رؤية ومحتاج مخرج ومحتاج مصمم فاهم هو عايز يطلع إيه. شركة أبيك جيمز قالت إن هي بالفعل استخدمت الـ AI في المجالات اللي زي الأنيميشن علشان يسرعوا مراحل الإنتاج البصري، وأكدوا إن

0: بس في وقت قريب جدا احنا هنوجهه بالكلام ونقعد نتفرج ونعمل تعديلات بسيطة، وبعدين هنوصل لمراحل متقدمة جدا وممكن الألعاب تتطور في فترات قليلة. بس المهم انه مهما الـ AI اتطور، العنصر البشري ما يختفيش حتى لو دوره مش كبير. لازم الأفكار تيجي من الإنسان المبدع، علشان احنا اكيد مش عايزين في يوم من الأيام نلاقي ان الألعاب كلها او معظمها بقت شبه بعض. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
1: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM،
0: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. أقوى محرك أو إنجن لصناعة الألعاب في العالم بقى في نفس الوقت واحد من أكتر الحاجات اللي عليها جدل، لأنه للأسف هو اللي عامل مشاكل. احنا طبعا بنتكلم عن Unreal Engine، محرك الألعاب اللي تقريبا بقى مسيطر على صناعة الجيمينج بالكامل. أي لعبة ضخمة النهاردة تقريبا لازم تسمع فيها اسم Unreal Engine 5، وأي مطور مستقل أو أي استوديو صغير أول حاجة بيفكر فيها غالبا هي Unreal Engine، لأن المحرك ده بقى مرعب من ناحية الإمكانيات. بيقدم جرافيكس قوية جدا، إضاءة واقعية بتكنولوجي زي لومن، وتفاصيل ضخمة بتقنية نانايت، وأدوات جاهزة، وكل ده يقدر يخلي فريق صغير من المطورين يعملوا لعبة شكلها زي الألعاب التريبل اي بمنتهى السهولة. لكن الغريب أنه بالرغم من قوة الانجن ده، في موجة انتقادات ضخمة جدا عمالة تتوجه له في آخر سنتين، وناس كتير بدأت تسأل هل Unreal Engine بقى تقيل أكتر من لازم؟ وليه في مطورين كتير بدأوا يفكروا في بدايل تانية؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. أكبر مشكلة خلت الناس تنتقد Unreal Engine هي طبعا مشكلة الأداء أو البرفورمانس. أي حد لعب لعبة اتعملت بUnreal Engine 5 أكيد لاحظ أن في stuttering أو تقطيع مفاجئ. اللعبة بتكون ماشية طبيعي وفجأة يحصل دروب عنيف جدا في الفريمات للحظات، وبعدين اللعبة ترجع طبيعية. المشكلة دي بقت متكررة بشكل واضح جدا في ألعاب كتيرة، لدرجة ان في ناس بدأوا يهزروا وقالوا عن Unreal Engine 5 انه stutter engine، بمعنى المحرك اللي فيه تقطيع. والسبب الأساسي في المشكلة دي غالبا بيكون حاجة اسمها shader compilation. الألعاب الجديدة فيها مؤثرات بصرية معقدة جدا، وكروت الشاشة لازم تترجم التعليمات دي باستمرار علشان تعرض الجرافيكس قدامك على الشاشة. المفروض ان الشيدر كومبيليشن او تجميع الاوامر الخاصه بعناصر اللعبه بيحصل قبل ما اللعبه تشتغل، واحيانا الموضوع ده بيحصل واللعبه شغاله، وهنا بقى اللعبه كلها حرفيا بتعلق للحظات صغيره جدا لغايه ما العمليه دي تخلص. وكل ما اللعبه كانت ضخمه ومعقده المشكله بتزيد، وشركه ابيك جيمز نفسها اعترفت ان الشيدر ستاترينج بقى مشكله كبيره فعلا، وبدات تشتغل على حلول لتقليل المشكله دي. بس الحلول دي مش دايما بتشتغل بشكل مثالي. في مطورين شايفين ان انظمه الشيدر كومبيليشن في Unreal Engine 5 محتاجه شغل اضافي معقد جدا علشان تطلع بنتيجه مستقره، وهنا بقى بتبدا المشكله الحقيقيه. لان Unreal Engine قوي جدا، لكن القوه دي معناها مشاكل ضخمه. زمان المطور كان يقدر يعمل اوبتمايزيشن أسهل بشكل نسبي، لكن دلوقتي محرك زي Unreal Engine 5 بقى مليان أنظمة كتيرة جدا زي لومن ونانايت وورلد بارتيشن وحاجة اسمها فيرتشوال شادو مابس، وكل تقنية من دول محتاجة خبرة كبيرة جدا علشان تشتغل صح. يعني الانجن أو محرك الألعاب بقى محتاج فرق تكنيكال قوية جدا علشان تستفيد فعلا من كل إمكانياته، وعشان كده ناس كتير شايفين إن Unreal Engine بقى overkill أو بقى معقد بزيادة. يعني المحرك معمول لألعاب سينمائية ضخمة جدا، لكن في المقابل استهلاكه للموارد بقى عالي بشكل مرعب. رئيس شركة أبيك جيمز اتكلم عن الموضوع ده وقال ان جزء من المشكلة انه في مطورين كتير بيأجلوا الأوبتمايزيشن لآخر مراحل التطوير، وأنريل أنجن كمحرك بقى بيشجع على الفكرة دي، لانه بيخليك بسهولة تقدر تضيف تقنيات ضخمة جدا وجرافيكس مبهرة، لكن عمليات تحسين الأداء بقت أصعب بكتير من زمان. عشان كده المطورين بيركزوا على الكلام ده ويعملوا الأوبتمايزيشن في الآخر، وده خلى بعض الاستوديوهات ترجع تفكر في المحركات الخاصة بيها، لأن الاستوديو لما بيكون عنده محرك ألعاب أو أنجن خاص الموضوع بيكون أخف وأسهل في التحكم. لما تعمل أنجن مخصوص للعبة أنت بتطورها، أنت كده تقدر تبني كل حاجة على قد احتياجاتك أنت بس، بدل ما تستعمل محرك عملاق معمول لعشرات الأنواع من الألعاب المختلفة. علشان كده الاستوديوهات الكبيرة

اللي زي كابكوم عندها RE انجن وجوريالا جيمز عندها داسما انجن، لأنهم شايفين أن التحكم الكامل أحياناً بيكون أهم من الإمكانيات الجاهزة. وفي نقطة تانية مهمة جداً، Unreal Engine بقى تقريباً موجود في ألعاب كتيرة جداً، وده بدأ يخلق إحساس عند بعض الجيمرز أن الألعاب كلها بقت شبه بعض من ناحية التقنية، نفس الإضاءة، نفس الإحساس بالحركة، وطبعاً نفس المشاكل اللي بتحصل في الأداء والبرفورمنس. ودلوقتي ناس كتيرة بتدور على بدائل أخف وأكتر مرونة من Unreal Engine، والمفاجأة إن في ناس بيحاولوا إنهم يعيدوا اختراع فكرة محركات الألعاب نفسها بسبب الـ AI. في حالياً مشروع اسمه The Immerse Engine. المشروع ده بيتبني حالياً بخبرات قوية جداً. الناس اللي بيعملوا الانجن ده هم ناس اشتغلوا في أبيك جيمز وجوريالا جيمز، واللي بيقود المشروع ده واحد من مؤسسين استوديو جوريالا جيمز وواحد من الناس اللي اشتغلوا على Unreal Engine في شركة أبيك. يعني إحنا بنتكلم عن ناس فاهمين فعلاً محركات الألعاب بتتعمل إزاي. The Immerse Engine المحرك الجديد ده بيحاول يقدم نفسه كمنافس أوروبي للمحركات الضخمة اللي زي Unreal ويونيتي. عصر الذكاء الاصطناعي محتاج طريقة تطوير مختلفة بالكامل، وUnreal Engine رغم أنه قوي جدا لسه بيعتمد على أسلوب تطوير وواجهات أو انترفيسز كلاسيكية نسبيا. علشان كده The Immerse Engine بيحاول يبقى AI Native، يعني المحرك معمول من البداية بالـ AI علشان يشتغل بالذكاء الاصطناعي بشكل عميق. ازاي بقى الكلام ده؟ الفكرة ان الانجن يكون فيه انظمة AI متوصلة ببعض بشكل موديولر او بشكل وحدات مستقلة، بحيث ان اي نموذج ذكاء اصطناعي جديد يقدر يندمج بسهولة داخل الانجن او المحرك. والهدف ان الـ AI يعمل الشغل الاولي او المهام المتكررة، لكن المطور البشري يركز على الابداع واللمسات النهائية. المحرك الجديد ده ممكن يخلي فريق صغير من 3 أو 4 مطورين يعملوا شغل كبير جداً كان زمان بيحتاج من 10 ل 15 ديفلوبر. والمشروع كمان مش مركز على الألعاب بس، لأن The Immerse Engine ليه استخدامات تانية في الرسومات ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الواقعية وكمان في أنظمة الدفاع الأوروبي. الفكرة هنا أن أوروبا عايزة أنه يبقى عندها محرك وتكنولوجي خاصة بيها بدل الاعتماد الكامل على الشركات الأمريكية أو الشركات الصينية. ودي نقطة مهمة جدا، لأن حاليا محركات الألعاب دخلت في صناعات تانية زي السينما والهندسة والمحاكاة، وكمان دخلت في حاجة اسمها الديجيتال توين اللي هي فكرة التوأم الرقمي. فدلوقتي الـ AI هيوفر لنا محرك ألعاب جديد قوي وسريع وسهل. هل Unreal Engine هيستمر ولا احنا كده داخلين على عصر جديد هتبتدي تظهر فيه محركات تانية أذكى وأخف ومبنية بالكامل بالـ AI؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه معاكم شريف جويفل في XO على نجوم FM، ولسه مستمرين في الكلام عن التكنولوجي وعن الجيمينج. GTA 6 أكتر لعبة منتظرة في التاريخ، دي حاجة الكل متفق عليها. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عنها وعن تصريحات رئيس شركة تيك تو وعن الحالة اللي اللعبة دي هتتسبب فيها لما تنزل. GTA 6 هتبقى حدث عالمي حرفيا، لعبة الناس مستنيينها بقالهم أكتر من 10 سنين، وشركة سوني بدأت تتحرك بدري جدا علشان تستعد للحظة إطلاق اللعبة المجنونة دي. من زمان واحنا دايما بنسمع ان شركة تيك تو وشركة روك ستار بيعملوا اتفاقيات حصرية مع شركة سوني علشان لعبة جي تي اي يتعمل لها عروض خاصة على البلاي ستيشن، وتقريبا كده الماركتينج قرب وقرب جدا، وفي اي لحظة ممكن نشوف تريلر جي تي اي 6 الجديد بعد ما شركة تيك تو تعمل اجتماع المستثمرين او الانفسترز كول، والكلام ده كله ممكن يحصل في خلال اسبوعين بالكتير. يعني خلاص جي تي اي 6 عمالة بتقرب بسرعة جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. خلينا متفقين انه كل الجيمرز او معظمهم بيحبوا جي تي اي، واهم فئة في جمهور جي تي اي من وجهة نظر شركة روك ستار هم جمهور البلاي ستيشن، هم دول اللي بتعملهم باندلز مع الاجهزة غير اي حد، وبيكون عندهم مهمات حصرية على البلاي ستيشن قبل الناس التانية كلها. وفضلت العلاقة ما بين جمهور بلاي ستيشن وشركة روك ستار علاقة خاصة جدا، مفيش شركة ألعاب بتعمل مع الجمهور اللي شركة روك ستار بتعمله مع جمهور بلاي ستيشن. أنا عايزك تتخيل بقى إن بعض مستخدمين البلاي ستيشن 4 بدأوا يستقبلوا إشعارات أو نوتيفيكيشنز من شركة سوني بتقول لهم بشكل مباشر لو أنت عايز تلعب جي تي اي 6 لازم تشتري بلاي ستيشن 5. طبعا الناس اللي حطوا جي تي اي 6 في قائمة الأمنيات أو الويش ليست على متجر بلاي ستيشن بدأ يوصل لهم إشعار بيقول إن اللعبة هتنزل يوم 19 نوفمبر الجاي، وإنهم لازم يشتروا بلاي ستيشن 5 علشان يكونوا جاهزين لإطلاق اللعبة. ولما شركة زي سوني تبدأ الحملة دي من دلوقتي يبقى ده بيوريك قد إيه الشركة شايفة إن جي تي اي 6 سلاح تسويقي مرعب. في ناس كتيرة جدا لحد النهاردة لسه موجودين على منصة البلاي ستيشن 4، الجهاز ده قدر يبيع بأرقام خرافية، وفي ملايين الجيمرز في العالم كله بيلعبوا على الجهاز ده بشكل يومي. لكن جي تي اي 6 هنا بقى عاملة زي خط النهاية بالنسبة للجيل القديم. الرسالة أو النوتيفيكيشن اللي جات من شركة سوني واضحة جدا، اللعبة دي يا جماعة مش للبلاي ستيشن 4، اللعبة دي معمولة للجيل الجديد فقط. والأهم من الإشعار أو الرسالة دي هو الثقة اللي وراها. لما شركة بحجم سوني تبدأ تبعت إشعارات رسمية بالشكل ده فده معناه إن هي واثقة جدا من موعد إصدار اللعبة، وده مهم جدا لأن جي تي اي 6 بقت أكتر لعبة الناس خايفة إنها تتأجل. وحاليا شركة سوني ممكن يكون عندها إعلانات حصرية عن الباندلز أو الأجهزة اللي هتنزل فيها لعبة جي تي اي 6، ولو في لعبة واحدة تقدر تخلي ملايين الناس تشتري كونسول جديد اللعبة دي طبعا هي جي تي اي 6 من غير ما تفكر. طيب هو ليه اصلا جي تي اي 6 بقت بالمستوى ده من الجنون؟ ليه العالم كله مستنيها بالشكل ده؟ لانه ببساطه شركه روك ستار بتحاول تعمل حاجه اكبر من مجرد لعبه. في تقارير كتيره جدا دلوقتي بتقول ان تكلفه تطوير جي تي اي 6 وصلت تقريبا ل1.5 مليار دولار، ما تتخضش من الرقم. وفي اشاعات تانية بتقول ان اللعبه دي بالماركتينج هتعدي ل2 مليار دولار، ولو الرقم ده طلع حقيقي فاحنا كده بنتكلم عن اغلى مشروع ترفيهي في التاريخ، مش في الالعاب بس. زمان جي تي اي 5 كانت ميزانيتها حوالي 250 مليون دولار، ووقتها الناس كانت شايفة ان الرقم ده يعني رقم خزعبلي، رقم مجنون. دلوقتي جي تي اي 6 بتتكلم في ارقام عدت افلام هوليوود العملاقة. فيلم ستار وورز ذا فورس اويكنز يعتبر من اعلى الافلام تكلفة في التاريخ، وإنتاجه وصل ل 536 مليون دولار، وأفلام أفنجرز إنفينيتي وور وإند جيم اتكلفوا أكتر من 1 مليار دولار، بس علشان دول فيلمين كبار جدا وتصوروا مع بعض. طيب شيل بقى الكلام ده كله على جنب، جي تي اي 6 عدت كل الكلام ده وممكن توصل تكلفتها ل 2 مليار دولار. الفرق الرهيب ده بيوريك قد إيه صناعة الألعاب نفسها اتغيرت. الألعاب ما بقتش منتج صغير، الألعاب الضخمة النهاردة بقت صناعة ترفيهية كاملة بتنافس السينما والمسلسلات وكل حاجة تقريبا. وشركة روك ستار معروف عنها إن هي أصلا شركة بيرفكشنست بشكل مرعب، فالشركة زي دي ممكن تقعد سنين على تفصيلة صغيرة جدا علشان بس تطلع بالشكل اللي هم عايزينه، وهو ده اللي بيخلي تطوير GTA 6 ياخد وقت ضخم جدا بالشكل ده. كل حاجة في اللعبة دي واضح ان هي معمولة علشان تبقى للجيل الجديد، عالم ضخم، ذكاء اصطناعي قوي، تفاصيل اكتر، ومستوى من الواقعية ما تعملش قبل كده. وشركة تيك تو نفسها معترفة بده، رئيس الشركة اتكلم قبل كده وقال ان تطوير اللعبة دي مكلف للغاية، وان الضغط على الفريق ضخم جدا بسبب التوقعات الرهيبة حوالين اللعبة، لانه ببساطة تيك تو او روك ستار ما بيعملوش لعبة علشان تنجح، هم مطالبين انهم يعملوا حدث يغير الصناعة كلها. وهي دي مشكلة جي تي اي 6 الحقيقية، لو افترضنا ان عندها مشاكل، ان سقف التوقعات بقى مرعب. اي لعبة تانية في العالم ممكن تنزل ويبقى فيها مشاكل وبتتصلح وعادي، الناس بتعديها زي سايبر بانك مثلا، لكن جي تي اي 6 الناس مستنية اللعبة دي تبقى ثورة تقنية كاملة. الناس مستنيين عالم حي بشكل مش طبيعي، جرافيكس مجنونة، تفاصيل غريبة، وكمية محتوى تكفي لأكتر من 10 سنين قدام. علشان كده شركة روكستار عندها تقريبا موارد شبه غير محدودة من شركة تيك تو، لأن الشركات دي عارفين إن اللعبة دي ممكن تعوض أي تكلفة في وقت قياسي جدا بعد ما تنزل، ودي مش مبالغة. جي تي اي 5 لوحدها باعت بأرقام تاريخية وفضلت تعمل مليارات لسنين طويلة جدا بسبب جي تي اي أونلاين، فطبيعي إن شركة تيك تو تبقى مستعدة إن هي تحرق ميزانية ضخمة بالشكل ده على الجزء الجديد، لأنهم شايفين إن جي تي اي 6 مش لعبة، دي هتكون منصة كاملة ممكن تعيش فوق العشر سنين بمنتهى السهولة. ولما شركة كبيرة بحجم سوني تبدأ تحرك مستخدمين البلاي ستيشن 4 وتوجههم ناحية البلاي ستيشن 5 بسبب لعبة واحدة، فده يوريك حجم القوة اللي جي تي اي 6 بتمثلها دلوقتي. اللعبة دي بالنسبة لشركة سوني بقت هي الفرصة اللي ممكن تنهي عصر البلاي ستيشن 4 بجد، وتدفع الناس رسميا للجيل الجديد، وغالبا هو ده اللي هيحصل فعلا، لان في ناس كتيرة جدا كانوا مستنيين اللعبة الكبيرة اللي تخليهم يقتنعوا بفكرة الابجريد، وواضح ان جي تي اي 6 هي اللعبة دي بلا منازع. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. وقبل ما الحلقة تخلص لازم نحكي واحدة من اهم القصص في تاريخ صناعة الجيمينج، قصة شركة كانت تعتبر حرفيا ملكة الجيمينج في التسعينات، شركة كان عندها المستقبل كله ما بين ايديها وبعدين اختفت بالكامل. اول شركة خلت فكرة كروت الشاشة تبقى معروفة عند الناس، يعني من غير الاختراعات اللي عملتها الشركة دي ما كانش هيبقى فيه بي سي جيمينج بالمعنى المتعارف عليه النهاردة، وكان ممكن نكون دلوقتي كلنا بنستعمل كروت شاشة تانية خالص غير انفيديا واي ام دي. ممكن تبعتولنا على رقم الواتساب على 0155 9 55 1006 او على صفحتنا على facebook.com/nogoomfm. طيب الشركة العجيبة اللي انا هتكلم عنها هي شركة 3DFX. زمان جدا قبل ما انفيديا تبقى الشركة العملاقة اللي احنا عارفينها دلوقتي، وقبل ما يبقى في حاجة اسمها كروت شاشة، العاب الكمبيوتر كانت مختلفة تماما. الجرافيكس كانت بدائية جدا ومعظم الشغل كان بيتعمل عن طريق السي بي يو او المعالج. وفي نص التسعينات ظهرت شركة اسمها 3DFX. الشركة دي اتأسست سنة 1994 على ايد 3 مهندسين كانوا بيشتغلوا قبل كده في شركة اسمها SGI، ودي كانت واحدة من أقوى شركات الجرافيكس في الوقت ده. شركة 3DFX كان عندها حلم واضح جدا، إنهم يعملوا معالج أو شريحة رسومية تقدر تشغل الجرافيكس ثلاثية الأبعاد بشكل حقيقي وسريع. وبعد سنتين تقريبا من تأسيس الشركة نزلوا أول كارت شاشة من عيلة كروت الفودو، وهنا بقى تاريخ الجيمينج اتغير بالكامل، لأنه فجأة الألعاب اللي زي كويك وتوم ريدر ونيد فور سبيد بقى شكلها مختلف تماما، وبقت الإضاءة أحسن والتكستشرز بقت أوضح والحركة بقت أنعم وبقى في أداء أسرع بكتير في الجيمينج. والسر في كروت الشاشة اللي عملتها شركة 3DFX كان في حاجة اسمها جلايد اي بي اي. دي كانت واجهة برمجة خاصة بـ 3DFX، والمطورين بدأوا يبنوا ألعابهم على الواجهة دي مخصوص علشان يستغلوا قوة كروت الفودو. وهنا بدأت الشركة تسيطر على البي سي جيمينج بشكل كبير جدا. وفي فترة من الفترات 3DFX كانت متحكمة في حوالي 80% أو أكتر من سوق كروت الشاشة أو الجرافيكس كاردز. وبعد كده نزل كارت الفودو 2 سنة 98، وهنا بقى الجنون بتاع شركة 3DFX وصل لمرحلة تانية، لأن الكارت ده قدم حاجة كانت خرافية في وقتها، حاجة اسمها SLI، وهي دي نفس الفكرة اللي انفيديا اشتغلت بيها بعد كده بسنين، فكرة انك تركب كارتين شاشة مع بعض علشان تضاعف الأداء. وفي الوقت ده شركة 3DFX كانت حرفيا في القمة، وكل حاجة كانت ماشية معاهم صح، عندهم التكنولوجي والشعبية والمطورين، وحتى الجيمرز نفسهم كانوا بيحبوا الشركة دي جدا. بس هنا بقى تبدأ الكارثة، لأن الشركة بدأت تحس إنها مش محتاجة حد. هما كانوا بيصمموا الشريحة وشركات تانية تصنع الكروت وتبيعها، يعني 3DFX كانت مركزة على التكنولوجي فقط، وهو ده اللي خلاها تنتشر بسرعة البرق. لكن في لحظة غرور كده الشركة دي قررت إن هي تعمل كل حاجة بنفسها وتستغنى عن شركائها، وهنا بقى حصلت الغلطة القاتلة، لأنه في سنة 99 شركة 3DFX اشترت شركة تانية اسمها STB Systems بحوالي 141 مليون دولار، ودي كانت شركة بتصنع كروت الشاشة. 3DFX كانت عايزة تبطل تبيع الشرايح للشركة وتبقى هي نفسها اللي بتصنع الشرايح والكروت وتبيع الكارت على بعضه باسمها، وكانوا فاكرين انهم كده هيعملوا أرباح زيادة ويبقى عندهم تحكم أكتر. لكن اللي حصل كان العكس تماماً، وفجأة كل الشركة اللي كانوا بيشتغلوا مع 3DFX حسوا ان الشركة ضحكت عليهم لانها بقت منافس مباشر. وهنا الشركات دي كلها بدأت تدور على بديل، والبديل ده كان مين؟ شركة انفيديا طبعا. انفيديا في وقتها كانت شركة صاعدة واستغلت الفرصة دي، وشركات التصنيع والتوزيع كلها بدأت تتحول ناحية انفيديا واحدة ورا التانية، وشركة 3DFX بدأت تتأخر تقنيا، لأنه في الوقت اللي انفيديا كانت بتتحرك فيه بسرعة وتنزل أجيال جديدة من كروت الشاشة باستمرار، 3DFX بدأ يحصل عندها لخبطة، وكروت الشاشة اللي زي فودو راش كانت مشاكلها كتير. وبعدين انفيديا نزلت الكارت اللي قلب المعادلة كلها سنة 99، كارت الجي فورس 256. دي كانت لحظة تاريخية لشركة انفيديا، وإنفيديا قالت على الكارت ده إنه أول جي بي يو حقيقي في العالم، لأنه قدم حاجة اسمها هاردوير تي أند أل أو ترانسفورم أند لايتينج، يعني الكارت نفسه بقى قادر يعالج الإضاءة والحركة الهندسية بدل المعالج الرئيسي. وهنا الصناعة بدأت تتغير، لكن شركة 3DFX كانت لسه متمسكة بتكنولوجيز قديمة، والسوق كله بدأ يتحول لواجهات مختلفة زي الدايركت اكس والأوبن جي ال في التعامل مع الألعاب. وشركة انفيديا كانت أسرع بكتير في مواكبة التطور ده، وعملت كروت جي فورس 2 وجي فورس 3 بسرعة جدا، لكن شركة 3DFX كانت بتتأخر أكتر وأكتر. دخول شركة 3DFX في التصنيع بنفسها كان هو الكارثة، لأن المصانع اللي اشتروها ما كانتش بالكفاءة اللي هم عايزينها، فجودة كروت الشاشة بقت أقل والتكلفة عليت وسرعة الإنتاج قلت جدا، وإنفيديا كانت مركزة بس على تصميم التكنولوجي وسايبة التصنيع لشركات عندها خبرة كبيرة. وآخر محاولة حقيقية من شركة 3DFX كانت كروت الفودو 4 وفودو 5، لكن السوق وقتها كان خلاص راح في اتجاه انفيديا، وألعاب البي سي بدأت تعتمد على تكنولوجيز جي فورس. وبعد كده حصلت الضربة الأخيرة، وفي سنة 2000 انفيديا اشترت معظم أصول شركة 3DFX، فالشركة اللي كانت يوما ما ملكة الجرافيكس انتهت وراحت للمنافس الأكبر، وفلست شركة 3DFX وانتهت واحدة من أهم شركات الجيمينج في التاريخ، لكن تأثيرها عمره ما اختفى. والقصة دي لحد النهاردة تعتبر واحد من أهم الدروس في عالم التكنولوجي، لأن 3DFX ما انتهتش بسبب ضعف التكنولوجيا، لكن بسبب القرارات السيئة والغرور وفقدان الشركة. أحياناً شركات التكنولوجي ما بتنتهيش بسبب المنافسة، لكن بسبب القرارات اللي هي بتعملها. وللأسف الوقت بيعدي بسرعة جداً، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة اللي جاية من برنامج XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. الحب لا يموت بسبب البعد وحده، بل بسبب البرود الذي يتسلل إلى الأرواح. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. أعتقد الحب كلنا يجب أن نتفق أن الحب ليه أعداء، ولكن تعالوا ناخد الأمور كده في هدوء. يعني تعالوا نقسم أعداء الحب إلى قسمين. القسم الأول هو قسم يعني يمكن أبسط في شرحه، وهما أعداء خارجيين، يعني أعداء من الخارج، ويعني دول بيبقوا ناس الحقدين والناس اللي بتغير، الغيورين بيحقدوا عليك وبيغيروا منك، وأصحاب المصالح اللي مش من مصلحتهم إنك تخش في علاقة، والمرضى النفسيين اللي هم كل ما يشوفوا حد يعني في علاقة وفرحان ما يبقوا هم بيغلوا، مش فكرة غيرة، هم من جواهم ناس نفسيين يعني عندهم أمراض نفسية، وناس كتيرة جدا محيطة بيك من الخارج، وبعض الأمور التانية اللي بتحيط يعني تحيط بيك من الخارج زي الفشل والإحباط والأخطاء وحاجات كتيرة جدا ممكن تحصل تدمر العلاقة العاطفية. وفي بعض يعني أعداء، ولكن مش هنعتبرهم أعداء، يعني دي ظروف قدرية، زي مثلا فترة الثورة لما كانت ناس منظمة ومخططة حياتها على أنها تتجوز وبتحوش وبتظبط، فجأة الناس قعدت من أشغالها وقعدت في بيوتها، وناس اترفدت وناس اتوفرت واتخرب بيوتهم، والجوازة اتأجلت والجوازة اتلغت وباظ الحب، وهكذا في الكورونا. يعني دي أحداث ما لا يملك الإنسان فيها شيء يعني. ولكن تعالوا نشوف الأعداء اللي أهم من كل ده، لأن لو قلنا الأعداء اللي جايين من الخارج زي الحقدين والناس الغيورة وأصحاب المصالح والمرضى النفسيين، كل دول ممكن نتغلب عليهم، لأن بنبقى عارفين إن ده إنسان غيور وعايز يوقع ما بيننا، ده حاقد وكرهني، ده مريض نفسي ومنفس ومش عاجبه حاجة، فنقدر نسيطر أول ما بنكتشف هؤلاء بنقدر نسيطر عليهم. ولكن في أعداء يعني داخلية جوانا، ومع الأسف اللي جواه الأعداء دي ما بيكتشفهاش، ما بيبقاش حاسس بيها، لأنه مقتنع تماما أن الصفة دي مش صفة، ده كويس جدا، هو كده 100 فل 14. تعالوا بقى من غير ما نعد، عشان لو هنعد هنخش في متاهة كبيرة. مبدئيا من أهم أعداء الحب الكبرياء، بني آدم المتكبر اللي كبرياءه مسيطر عليه، ده بيقضي على حياته وبيقضي على حبه. الأنانية، الإنسان الأناني اللي ما بيحبش غير نفسه ما يعرفش حب، يحب حد تاني ويدمر أي علاقة حب دخل فيها. البخل ما بيبقاش بس بخل مادي، ده بيبقى بخل كمان عاطفي وبخل في كل شيء، وده بيدمر علاقة الحب، من أهم أعداء الحب. الاستهتار بالطرف التاني من الأعداء برضو اللي ممكن يدمروا أي علاقة حب. يبقى احنا قلنا الكبرياء، الأنانية، البخل، الاستهتار. طيب العنف والقسوة والإهانة، هل دول نقدر نعتبرهم من أعداء الحب؟ طبعا من أعداء الحب. النرجسية، ما هو البني آدم النرجسي ده عمره ما بيشعر ان هو نرجسي، هو شايف ان هو صح كده تمام وهو 100 فل 14 يعني ومسيطر، انما ده بيدمر علاقة الحب. بداية اي صفة من الصفات دي بتدمر الطرف التاني، وبالتالي انعكاس دمار الطرف التاني على الطرف الاول اللي هو صاحب هذه الصفات بيبقى نهاية العلاقة العاطفية. طيب والكذب، الكذب بيدمر الحب؟ بيدمر الحب،
لأن اللي بيكذب صعب جدا إن احنا نثق فيه تاني، ولما نوصل لعدم الثقة خلاص كده يبقى العلاقة وقعت كلها. الخوف، الخوف من بكرة، والخوف من المستقبل، والخوف من الطرف التاني، والخوف من الخيانة، والخوف من تصرفاتي، والخوف من الخوف لما بيسيطر على الإنسان بيخلي كل أفعاله غلط، وكل ردود أفعاله غلط، وكل حساباته غلط. الإهمال، الإهمال بيدمر الحب. التنمر، التنمر على الطرف الآخر والتريقة واخدين الأمور باستهتار وبتاع، مع الوقت بيدمر الحب، ويمكن بيدمره ببطء جدا ولكن في النهاية بيدمره. المقارنة ما بين حبيبك أو حبيبك وأي حد تاني دي بتدمر الحب، بتدمر المشاعر، بتقتل جواكي حاجة، بتفسد خوفك واهتمامك على الطرف التاني، بتفسد محبتك، بتفسد محبتك، بتفسد حاجة كتير جدا. عدم التقدير، عدم التقدير لما أعمل كل اللي أقدر أعمله وكل اللي في وسعي علشان أسعد الطرف التاني وأحس إن هو مش مقدر أي حاجة، بتوصلني لدرجة إن أنا مش عايز أعمل حاجة تاني، خلاص خلاص يعني نفسي قفلت من العلاقة كلها. وده يرتبط برضو بحاجة زي البرود كده، يعني ما هو البرود ده إنك تدي مشاعر وتلاقي اللي قدامك ده بارد، ما بيردش. طيب انا بقول قول لي كلام كويس يعني، ما طيب ما بينفعلش، وشه خشب. التسلط، التسلط في الاول بالناس بالنسبه للستات كمان بيبقوا مبسوطين قوي ان الحبيب متسلط شويه كده وفارد قلوعه يعني، انما بعد فتره بتبقى العلاقه ملهاش اي طعم وبيبقوا متضايقين وبتنتهي العلاقة. اليأس، شوفوا كم حاجة لو قعدت، أنا قعدت أفكر بس قبل الحلقة 3 دقايق. كبرياء، أنانية، بخل، استهتار، عنف، قسوة، إهانة، نرجسية، كذب، خوف، إهمال، تنمر، مقارنة، عدم تقدير، برود، تسلط، يأس، كل دي أمور وما أكثر. يعني يمكن حضراتكم في الرسائل هلاقي الناس بتقول لي لا أنت نسيك كذا ونسيك كذا ونسيك كذا. كل دي عادات جوانا ممكن تدمر أي علاقة عاطفية. طيب ما نقعد كده نفكر، بس لازم نفكر بصدق، لازم نفكر يعني بمنتهى الأمانة، هل أنا فيا العادات السيئة دي؟ هل أنا متسلط؟ هل أنا مهمل في الطرف التاني؟ هل أنا بتعامل مع الطرف التاني بعنف، بقسوة، بإهانة؟ هل أنا بخيل في مشاعري وبخيل ماديا؟ وأنا أناني؟ لا، نقعد نفكر، لأن لو ما فكرناش وأنقذنا نفسنا والطرف التاني فكر واكتشف الصفات السيئة دي فينا، هو اللي هينهي العلاقة. إنما أنا لو لحقت نفسي دلوقتي وصلحت من نفسي هقدر أحافظ على العلاقة. أعداء الحب كتير جدا، وأعداء كل ما هو حلو وخير في حياتنا كتير جدا، وأعداء أكتر أعداء بتأذي البني آدم، أكتر عدو بيأذي البني آدم هو نفسه. علشان ناس كتير جدا بتقول لك الناس بتعمل فيها كده ليه؟ طب ما تراجع نفسك، ما ممكن تكون انت اللي عملت كده في نفسك، ممكن تكون انت اللي تصرفت غلط، ممكن تكون انت اللي اهملت في حق نفسك، ممكن تكون انت اللي اهدرت كرامتك، ممكن تكون انت المتسبب الاول والاساسي في دمار حياتك وعلاقاتك العاطفية. عيد تفكيرك تاني علشان حياتك تستقيم. قبل ما نطلع عايز اقول يعني البقاء لله في الفنان الكبير والقدير عبد الرحمن أبو زهرة، وفنان أسرى الحياة الفنية في مصر يعني عشرات الأعمال وأعمال قوية جدا كلنا لا ننساها، وقد إيه كان فنان كبير جدا وأستاذ عظيم يعني.
البقاء لله، وبنعزي أنفسنا وبنعزي مصر وبنعزي الأمة العربية وبنعزي أسرته ومحبيه، ويعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جنته. هرجع تاني أفكر حضراتكم، تليفوناتنا 383-5-022 والواتساب على 0155-955-1006.

الأنانية تجعل الإنسان يسمع نفسه فقط، بينما الحب الحقيقي يصغي إلى قلب الآخر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. عندي مسج من احمد ابو ياسين من بني سويف بيحيي اسره الراديو وبيقول انا بحبك يا اسامه بجد، انا متابعك من زمان وكنت حابب ابعت رساله من خلال البرنامج واقول الى ام ياسين كل سنه وانت طيبه على مرور سنتين على جوازنا، وربنا يخليك ليا انت وياسين ويبارك فيكم ودايما مليين البيت هنا سعاده، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. كل عيد جواز وانتم طيبين. ان اكبر اعداء الحب هم الخوف واللامبالاه من مصطفى السعيد. والله من اعداء الحب برضو الخوف واللامبالاه، يعني انا اضم صوتي لصوتك. صباح الورد يا اسامه، سلام خاص ليك من الحاجه ام تامر سمك اللي متابعاك، وسلام من علي تامر سمك ونور سمك وشهد علام ومرام ومريم سمك تامر سمك، سلامي وتحياتي ليكو. عامل ايه في الجو ده يا أسامة؟ ألف مليون مبروك على التكريم. مرسي ليك يا غادة يا رغدة خالص على يعني انك باركتيلي، وعايز اقول الجو مش مفهوم بس يعني شوية برد وشوية حر ومحدش فاهم له أي حاجة، يعني أدينا الواحد بقى بيخرج واخد الدولاب معاه يلبس صيفي ومعه شوية شتوي. حاجة عجيبة بجد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال إذاعة أسامة منير. ثانيا عايز أقول بيجرحك غالي وبيجبرك الغريب وبيخون اللي كان عالي ومن قلبك قريب، صون نفسك وعودها تكون ليها صديق وطبيب، حاسب يخدعك قلبك ده عقلك أقوى من في الترتيب، علشان تقدر من الراحة تلاقي منها أي نصيب. الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوان تحياتي حماد. الإهمال عدم الأمان يا أستاذ أسامة، بحبك جدا وبسمعك من زمان لكن اول مره اشارك معاك في البرنامج، كل كلمه حضرتك قلتها فعلا بتموت الحب. من مون. ربنا يخليكي وانا سعيد انك شاركتي معانا، ويا ريت بقى اول باول يعني تشاركي معانا. صباح الخير يا استاذ اسامه، الشك وسوء الظن. دي حاجات انا نسيتها، الشك وسوء الظن والغيره القاتله كمان هما العدو الأول للحب. وعايز أقول لمس نجلاء عز الدين البقاء والدوام لله في وفاة شقيقتها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل لها آخر الأحزان. خالص عزائي وتحياتي ليك يا أسامة. مصطفى من المنصورة. يا أسامة عاوز أعمل مداخلة معاك، نفسي والله. طب أعمل إيه علشان أعمل معاك مداخلة؟ مصطفى كرم، أول مرة شارك معاك بس بسمعك من زمان. يا درش اطلبنا، وميدو قاعد بيستقبل تليفونات، وبإذن الله قول له أنا بس مصطفى كرم وبإذن الله

0: غالي على قلبي جدا، و يعني مش عارف اقول ايه. يعني عايز اتوجه بالشكر طبعا للمستشار الجليل النائب العام والنائب العام المساعد على هذا التكريم، وما كانش ولا على البال ولا على الخطر، ولكن بجد اسعدني بشكل لا تتخيلوا. يعني حسيت بجد ان الواحد بعد المجهود الضخم اللي بيعمله في حياته على مدار 25 سنة بيتكرم من جهات يعني ليها كل الاحترام والحب والتقدير. فأنا بتوجه بالشكر طبعا لسيادة النائب العام معالي المستشار الجليل محمد شوقي، والسيد يعني المستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد ومدير التفتيش على يعني التكريم. بجد وكان استقبال في منتهى يعني الشياكة والأناقة، وحاجة بجد أنا فخور بيها جدا. ويعني أتمنى يعني من كل قلبي يعني إن الكلمتين الحلوين اللي سمعتهم دول أكون أستحقهم ويكونوا يعني حاجة جميلة. طيب إلى زوجتي العزيزة، هي لو لدي القدرة على إرجاع الزمن، استنى راحت الرسالة، يخرب بيت البتاع ده بيجري الواتساب ده. طيب حاضر هحاول ألاقي الرسالة تاني علشان برضو حضرتك أقراها. هو ما معناها يعني لو رجع بيها الزمن، استنى هحاول كده تاني، احنا لازم نشوف حل في الواتساب ده يا ميدو. أنا عمال أضرب على الشاشة. طيب يا رب يعني تكون حاسس بالأزمة اللي أنا فيها، أنا بحاول ألاقي رسالتك. طيب صباح الخير، أنا بتابع الحلقة دايما وبحب كل فكرة بره الصندوق، علشان كده ببقى أساسي أني أبعت رسالة دايما لخطيبي من خلال برنامج حضرتك علشان تبقى لينا ذكريات جميلة ومختلفة. أشكر حضرتك جدا، وأحب أقول لخطيبي مصطفى ربنا يهون عليك ويفك كربك وأنا جنبك للنهاية. إحنا عشنا الصعب قبل السهل وده بيقوي اللي بينا. أنا هفضل مستنياك لحد ما نبقى في بيتنا الطيب، وربنا يبعد عننا أعداء الحب ويعوضنا كل خير، وتصبح على خير يا قمري من بندقة. طيب خلونا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة ونستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أستاذ، عامل إيه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: بخير الحمد لله. مبدئيا كده عايزة أقول لك أنت مثل الأعلى وقدوتي وكل حاجة حلوة.
0: ربنا يخليكي، دي يعني
1: أمانة أنا حطاك في مكانة بابا.
0: ربنا دي حاجة غالية، ويا رب أبقى عند حسن ظنك دايما.
1: ربنا يخليك. دايما واخدة نصايحك وبسمعك بقالي أكتر من 8 سنين.
0: ربنا يخليكي.
1: يعني لا كنت أعرف حاجة عن الحب وانا وجع القلب ده كله.
0: طب يا رب يبعدك عن وجع القلب، حتى لو في يبقى في حب. ايه دخلتي في وجع القلب؟
1: اه
0: لا لا لا، بعد الشر من وجع القلب. طيب قولي لي الاول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا زهره.
0: طيب زهره كم سنه؟ زهره
1: 20.
0: احكي لي بقى، احنا لسه صغنطتين قوي على الحب، قولي.
1: صغنطتين والمشكله احنا دخلنا فيها كمان صغنطتين اكتر.
0: انت بدأتي من بدري.
1: خالص. بدأنا احنا عندنا 16 سنة.
0: طيب احكي لي بقى ايه اللي حصل.
1: هو الموضوع كان بدأ في بداية خالص، كانت لخبطة ارقام. تمام بقى، اتكلمنا 3 شهور كده شات، وبعد كده دخلنا في مكالمات، وقعدنا بقى سنة على النظام ده. بعدها كنا يعني اللي هو كصحاب. بس بقى المهم بعدها بقى دخلنا في حب وقابلته.
0: ايوه انا مستني الحادثه.
1: لا هي حادثه.
0: هي ايه؟
1: بدون حادثه، مش حادثه واحده،
0: كذا حادثه يعني،
1: كذا صدمه. خدنا الموضوع كده سنه ونص. بدا بقى يجي لي ارتين، واللي هو خلاص بقى احنا عندنا، انا من بني سويف، ف اللي هي عندها 16 سنة دي أصلا متجوزة وعندها عيال. فعندنا لأ، اللي هو آخر الموضوع ده يبقى 18 سنة. بنت معي 18 سنة لأ بيبور بقى وبتعنز وكده.
0: والله أعرف بنات يعني في منهم زمايل كانوا كانوا بيشتغلوا معايا ومن بني سويف
1: ممكن بابا اللي عقليته لسه قديمة.

0: طيب وبعدين؟
1: اللي هو كلمته بقى طب استحمليني هنعدي الظروف دي بس مع بعض، وبعد كده انا هاجي وبس متخليش عني، انا مش قادر اعيش من غيرك، كلام كتير من ده. تمام، مره واثنين وثلاثه، وكنت بقف قدام اهلي وقدام الدنيا كلها عشانه، وبدي اعذار ما لهاش لازمه، كمثال لا انا مش عاوز في بيت عيله، لا انا مش عاوز في بلد وكده، عشان ارفض اي حد جاي. تمام، لحد بقى ما جيت مع حد كده وخلاص، كان الموضوع مع مامي وابويا غصب.
0: اتغضبتي على الجواز يعني؟
1: اه، اللي هو خلاص انت هتتخطبي لده يعني لده، اعمل ايه بقى؟ اضطريت ان انا قلت اقول له ان احنا نلجأ لعمي ونعرفه. وافق جدا بالموضوع ورحب وقال له عايزاني اقابله واقعد معاه. تمام، قلت له ما فيش داعي، انت هتكلمه بس مكالمه التليفون وتفهمه ظروفه، فهو هيتكلم مع بابا ويقنعه انه يفقد الشخص اللي جاي ده. بالفعل حصل كده وخلاص، والدنيا مشيت، وعلى مدار 4 شهور وهيجي فجأة يعني بابا توفى.
0: طيب كان جاء؟ كان جاء وقال والدك
1: انا مجاش، يعني هو بابا توفى قبل ما يجي ب10 ايام بعد.
0: ايوه، كان يعمل زيارة لوالدك بينك وبينه وبينه كده، اقول له يا حاج والله انا والدي توفى.
1: نعم، هو بعد ما انت اسمعني بقى اسامه، الصدمه جايه بعد ما بتوفى. هو بابا توفى من هنا فجأة خلاص، وبعد تماما عني. كنت انا بقى في دماغي من التبعيد بسبب ان انت يعني سندك وظهرك ما بقاش موجود، فانت في نفسيتك مش كويسه. فبالتالي كنت انا اللي دايما بحاول ابقى جنبه، دايما كنت بحاول اكلمه، ارن عليه، اطمن، ابعت، حتى لو ما بيردش كنت بستمر واقول مش هينفع انا كمان ابعد عنه في فتره زي دي، مش هحط بقى حته كرامه وعزه نفسي في الوقت ده، لا انت لازم تبقي جنبه. باستمرار بقى كنت ارن ابعت، مفيش. فجاه انا قلت طب في ايه؟ راح بيقول لي بقى انا يا بنت الناس مش هينفع اربطك جنب اكتر من كده، علشان انا خلاص اللي كنت مسنوده عليه راح، وبقيت مسؤول من اهلي دلوقتي ومن اخواتي، واخويا الكبير في الجيش، و فانا اللي مسؤول من البيت دلوقتي، انا مش قادر اخد اي خطوه دلوقتي، وهظلمك لو خليتك معايا اكتر من كده.
0: فشكرا كده، وابوكي قال لك خلاص يبقى نتجوز بقى؟
1: اللي هو انت جاي بعد سنتين تقول الكلام ده؟ طب تمام، الف شكر. بعدنا بقى، بعدنا قد ايه؟ بعدنا 3 شهور بس. يعني لا ما سالش عني في ال3 شهور ده برساله تماما. خلاص بقى كان هيحصل خطوبه عندي، وانا خلاص كنت هتخطب، يعني كان زي النهارده كده، خطبت صفحه في النهار. حطيت بوست على الفيس ان اللي خلاص ان انا خطبت تاني يوم. شايفه بقى يسكت؟ لا، دخل بقى كلمني واعتذارات، ولا انا مش قادره اشوفك انك بتضيعي من ايدي، طب حقك عليا خلاص.
0: حقك عليا ايه؟ طب وابوك يعمل ايه بقى؟ ابوك ارتبط بناء مع ناس بالكلام؟
1: خلاص يعني هو اخد
0: خلاص،
1: يعني
0: ما الكلام ده كان يتقال قبل كده.
1: اللي هم كمان بابا اتفق مع ناس والناس اتعزموا، ان انا بقول لك خلاص انا شبكتي تاني يوم.
0: واتشبكتي
1: صباح النهار؟ لا ما اتشبكتش. بعد ما كلمني وفضل بقى اعتذارات وانا مش هقدر وحاجة عليا وخلاص، وان اللي كان موقفنا قبل كده اخويا، واخويا خلاص طلع وقدام 4 شهور بالظبط وهيتجوز، بس انت خليكي جنبي في الفترة دي، وانا بعد ال4 شهور دول انا جاي.
0: وما جاش.
1: وما جاش. انت عايز تاخد الصدمه
0: عليا؟ انا بس عشان انا متوقع على فكره اللي انت هتقوليه، على فكره انا متوقعه تماما يعني.
1: طيب انا بقى طبعا بذكائي فشكلت الدنيا وكلمت مع اهلي، ولا انا مش عايز الشخص ده، وازاي والناس جم وانت جايه دلوقتي، واحنا بقى لك 3 شهور ما فكرتيش وجايه تقرري دلوقتي وانت هتزغري يا ابوكي. وطبعا بابا بهدلني وكانت ليله سودة. ما علينا، كل يهون على شانه.
0: طيب وبعدين؟
1: رجعنا بقى، يعني 3 شهور بالظبط. عايز اقول لك بال3 سنين اللي فاتوا خلاص نفل الفل. يعني
0: وما جاش تاني
1: من كده؟ لا، فجأة اختفى تاني من غير اي حاجة. احنا قافلين بالليل كده زي بكلم اسامة، واقفين تمام، دنيا لذيذة. تاني يوم مرن مفيش، ابعت مفيش، طب لحلو لقوة بالله في ايه اللي حصل؟ مفيش، ما بيرنش ما بيردش. فضل على هذا الحال شهر كامل مختفي.
0: وبعد.

تعبيرك انت برضو انسانة عندك ظروف وليكي اهل وليكي اسرة وليكوا تقاليد وعادات لازم تلتزموا بيها. ما ينفعش يعني ابقى تقفي وكل حاجة لما يكون راجل قد الكلمة وقد المسؤولية، مش عيل صغير كل شوية يختفي ويظهر ويختفي ويظهر. العلاقات اللي بتتبني على نور وبتتبني على وضوح من الاول دي اللي بتكمل. العلاقات اللي كلها هات وخد وشيل وابعد وقرب واختفي واظهر دي علاقات كلها مش مظبوطة. عارف القضية في ايه؟ القضية انك سنك صغير فما قدرتيش تقيمي يعني العلاقة دي بالظبط، ولا حتى قدرتي تقيمي مشاعره تجاهك، لان مش اي كلمتين حلوين تسمعيهم يبقى الراجل ده بيحبك ومشاعره تجاهك مشاعر طيبة. لا، لازم يكون في عقل ولازم نستخدمه شوية. مع الأسف لما بنبقى صغيرين ونخش في علاقة عاطفية تقريبا بنسبة 90% بيتلغي العقل، ولما يتلغي العقل نقع بدل الوقعة 10 وقعات، وكل وقعة بتبقى أسوأ من الوقعة اللي قبلها. انتي حطيتي والدك في موقف وحش، حطيتي نفسك في موقف وحش، حطيتي قلبك ومشاعرك يعني في حتة مش كويسة ما كانش المفروض تتعرضي لها في السن الصغير ده، ولكن تجربة يا رب تكوني اتعلمتي منها حاجة، يا رب تكوني فهمتي يعني ان السكة والدنيا والمشاعر ما بتتهندلش ولا بتتعامل ولا بتتاخد بالشكل ده.

0: حين يغيب الأمان يتحول الحب إلى خوف دائم من الخسارة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير يا أسامة. عايز أقول لميادة إنك أحلى حاجة في حياتي بجد، ومن الناس الحلوة اللي قلبها أبيض اللي عرفتها، وبإذن الله تكوني ليا يا ست البنات من محمد. يا بخت اللي يلاقي حد بجد يعني يستحق الحب بجد، يعني دي حاجة بتبقى حلوة جدا. إلى حبيبي أبو آدم، صباح الخير لعينيك البعيدتين للوقت الذي يمضي، وأنا هنا وأنت هناك. صباح الخير، صباح الورد لك ولحبك المتزايد بقلبي. رسالة إلى أبو آدم. التعود هو العدو الحقيقي للحب، ويمكن يكون أخطر أعداؤه، لأن التعود بيفقد الأحاسيس قيمتها ومعناها الحقيقي، وبيحول الشغف إلى فطور والفطور إلى رتابة، ومع الوقت بيبقى المبهر عادي والعادي ممل، وساعتها العلاقة كلها بتبقى جمل أو حمل تقيل على كتفنا عايزين نخلص منه في أقرب فرصة ممكنة. محمد جاد. محمد خليني أختلف معاك النهاردة، لأن لو في حب حقيقي وبقى في تعود، أوكي، بيبقى في ارتباط أقوى، يعني بيبقى الارتباط أقوى جدا، والبني آدم بيبقى خلاص التعود ده بقى جزء من العلاقة نفسها. طيب مساء الخير، ازيك يا أستاذ أسامة من وعد حمادة. ببعت لحضرتك كتير علشان أنا جوزي بيستنى يطمن عليا من خلال حضرتك. أنا عايز أقول له وحشتني قوي قوي يا روح قلبي، أنا تمام، ناقصني وجودك معايا. ربنا يخليك ليا ويبارك لي فيك ويجمعني بيك قريب يا رب. وبقول له أنا بحبك قوي يا أبو وعد حمادة عرفات. في مثل بيقول الحمار ما يقعش مرتين، فما بالك بالبشر اللي بتقع مليون مرة ومش بتتعلم برضو. محمد أبو راشد. وما أصعب الحب الذي يتحول إلى خوف من رحاب حمدي. الحب لما بيتحول لخوف، هو الحب ما بيتحولش الخوف، الحب بيدخله الخوف. والخوف هنا دي شقين، ممكن يكون خوف أو كذا شق، خوف من الطرف الثاني، خوف على الطرف الثاني، خوف على فراق الطرف الثاني أو هجر الطرف الثاني، وهي دي الأزمة الكبيرة. حاضر. طب نعمل ايه في الايباد ده يا ميدو؟ ما مش اهو، لا هو ضغط الرسائل ولا هو الايباد يمكن زعلان ولا ايه. طيب الامان هو روح الحب، لو غاب مات الشعور وبقى الخوف من النهاية. من نجلاء سمير. احنا نقفل كل حاجة ونفتح تاني الواتساب. ويبقى الحب حالة توازن دقيقة، فاذا اختل ركن الامان فيها، إذا اختل ركن الأمان فيها تحولت إلى أوجاع وحزن كبير. من دودي. طيب يا سيدي، أو رسالة بتقول الناس وهي بتقدم لك اللي تزوقها بقوا مستنيين تقدم لهم كيكة بالفراولة. محمد، بص يا محمد، اللي ما يكسفش ما يكسفش. ويمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده، ما تخافش على زعل الناس قوي قد ما تخاف على زعلك. خاف على زعل الناس اللي يستحقوا انك تخاف على زعلهم، اللي تكون انت اللي غلطت في حقهم ومحتاج تصالحهم لان هم زعلوا منك. انما الناس اللي ما تستحقش يعني انك تخاف على زعلها، هي الناس اللي بتزعل بدون سبب، الناس اللي بترمي بلاها عليك، الناس اللي بتحاول تشتغلك، الناس اللي بتعمل تصرفات حقيقي ولا ليها اي قيمة. فما تخافش قوي على زعل الناس قوي كده يعني. مساء الخير على ملك الرومانسية، وحشني كتير والله، بتابعك يا أسامة كالعادة وأنا سهران على شواطئ بحيرة قارون. عايز أوصل تحياتي لأصحابي في كلية الأثار جامعة الفيوم، خصوصا إدارة الدراسات العليا والبحوث أحمد الحداد وأحمد عبد الوهاب. وعايز يا أسامة تقول لأحمد عبد الوهاب هات فلوس معاك وانت جاي بكرة عشان الفطار عليك. وبلاش الفطار الغالي، والنبي احنا مش شغالين في مايكروسوفت. من عبد الله ابو غزال. يا عم بالهنا والشفاء، عم بالهنا والشفاء عليكم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عامل ايه يا استاذ
0: اسامه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟
1: خير الحمد لله،
0: كله تمام. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: انا اسمي ملك.
0: ملك، كم سنة يا ملك؟
1: 18
0: سنة. طيب مرتبطة يا ملك؟
1: مرتبطة.
0: طيب احكي لي الحكاية، انا تحت امرك.
1: بس كانت حاجة مشاكل كده وعدنا كملتش.
0: يعني ده كان مثلا زميلك تعرفتي عليه وكان في حلم وامل ان احنا يبقى في خطوبة بكرة، يبقى في جواز كده ولا؟ طب وايه المشاكل اللي حصلت؟
1: يعني هو بعيد وانا ما كملتش معاه، انا سبته. او انا بعيد، انا سبته.
0: هو بعيد فجأة كده بدون اي سبب يعني؟
1: تقريبا في حد بيدخل في حياته فانا بعيد بقى.
0: وانتي قمتي منسحبة في هدوء وبشياكة كده علشان ما تحطيش نفسك في موقف وحش؟
1: ايوه
0: فعلا. والله جدعة.
1: هو انا هكمل اعمل ايه بقى؟
0: انتي ايه؟
1: بقول هكمل اعمل ايه؟
0: لا مش هكمل اعمل ايه، في حاجة اسمها اصون كرامتي. البني ادم اللي ما عندوش كرامة يعني لا يستحق الحياة، لان الكرامة دي هي اللي بتخلي الانسان قدر وقيمة، واول ما نفقد كرامتنا بنفقد كل حاجة حلوة في حياتنا. فانتي اتصرفتي صح وانك حافظتي على كرامتك. ولكن تعالي اقول لك حاجة، 18 سنة انتي لسه في المدرسة مش كده؟
1: لسه في المدرسة.
0: طيب انا عايز اقول لك بس نصيحه صغنططه جدا.
1: طبعي.
0: الحب احساس جميل جدا وحلو جدا، ولكن في بعض
1: مع الشخص الصح مش الشخص الغلط، وانا تقريبا اخترت غلط.
0: مع الشخص الصح اوكي وفي الوقت الصح. النهارده انا
1: لسه صغير، لسه عايش حياتي بقى.
0: ايوه تعالي نقول حاجه، انا عشان اعرف الشخص الصح لازم يكون عندي من الخبرة والمعرفة، الدنيا علمتني شوية ان انا اقدر احكم ده صح ولا غلط. صح؟
1: ايوه صح.
0: انت ممكن تكوني 18 سنة وفي منتهى العقل ومنتهى الاتزان، ولكن لسه ما اكتسبتيش خبرات حياتية، لان الخبرة دي بتيجي بالتراكم، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، في موقف عشناه، موقف سمعناه، حكاية حصلت قدامنا، كل دي بتشكل يعني بيعمل تراكم جوه عقولنا وبيدينا خبر. فكل ما بدأنا بدري كل ما بقينا معرضين ان احنا حتى لو كان حكمنا حلو جدا واحنا في منتهى الذكاء، معرضين ان احنا ندخل في علاقة غلط. انت فاهماني؟ فكويس انك بعدتي. نفرمل بقى خالص، ايامك حلوة وانت بنوتة تستمتعي بحياتك ودخل على الجامعة ومستقبلك قدامك، هيجي الحب، هيجي الحب.
1: ايوه
0: بس يجي بالشكل المناسب في الوقت المناسب. انا بقول الرساله دي مش ليكي بس على فكره يا ملك، انا بقولها لكل البنات اللي في سنك.
1: ايوه
0: الشكل المناسب، ها يبقى انسان مسؤول عايز يبدا حياته ويكمل ويبقى عنده حياه وبيته ومستقبل. الانسان الشكل المناسب ده عمره ما هيجي لك وهو عنده 18 و19 و20 سنه.
1: لا هو كان عنده 22 وانا كان عندي
0: 18. مهما كان، هل هيقدر يكون مستقبله ويبتدي ويتجوز وعنده 22 سنة؟ تعالي نحسبها بلا. لا مش هيعرف، حتى لو ابوه غني وجاب له شقة واداله عربية وعمل له كل حاجة، مش هيقدر يتحمل مسؤولية بيت. لان مسؤولية البيت على فكرة يا ملك مش اكل وشرب وفاتورة كهرباء وفاتورة غاز وطنط فلانة جاية تزورنا واحنا رايحين نزور عمته. لا، مسؤولية البيت دي بعيدا عن كل ده احتواء لواحدة ست هتعيش في البيت، بيت بيتبني، مولود جديد داخل علينا، حياة، مدارس تربية. أنا ما ينفعش أربي طفل وأنا عندي 22 سنة، مش هعرف أربيه، أنا لسه لم تكتمل تربيتي، أنت فاهماني؟
1: أيوه فاهمين.
0: فأنا لازم أكون أنا برضو فأنت اتمرست شوية. فأنت النهاردة لما ترتبطي وأنت عندك 24 25 سنة، ويكون عريسك ده عنده مثلا 29 سنة، خلاص كده احنا في المناسب، يبقى ده التوقيت المناسب وده الشخص المناسب، وربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير. والرسالة دي يا رب تكون واصلة لكل بنت في السن ده، علشان الحوادث في السن ده بتبقى وحشة قوي، وبتسيب في وجدان الإنسان وفي مشاعر الإنسان وفي ذاكرة الإنسان ذكريات سيئة قوي قوي

0: التسلط لا يصنع علاقة قوية، بل يصنع قلبا خائفا يبتعد بصمت. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. الحب والصداقة بيعيشوا بحسن الظن والتماس الأعذار، وحاجة بيعلي مستني للتاني السقطة واللقطة. نقطة من أحمد عباس. والله يا أبو حميد ليك حق. مفيش بقى حاجة اسمها حب يا أستاذ أسامة، بقت كلمة وخلاص، بقت في بق الناس زي صباح الخير. أنا بكرهها. واحدة كنت بحبها، أكتر واحدة حبيتها لحياتي، هي أكتر حد كرهته. يا يعني ده وجع جامد ده يا معلم. يعرف الحب بالتقدير والاهتمام، ليس بمراقبة الخطوات وتقييد الحرية والتسلط. من يحبك يراك بعينين تبحث عنك، ليس بعينين تقارنك بغيرك. من أسماء خلف. صباح الخير يا أسامة، أنا أحمد حسين، صبح لي على عبد الرحمن سيد. ألف مبروك يا أنكل على التكريم، تستحق بكل جدارة من ملك مصطفى مرسية ملوكة. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. اللي بتزرعه في نيتك الحلوة بتحصده في سلامك النفسي. ما هو البني آدم، البني آدم اللي يعني اللي بتبقى نواياه كويسة بيبقى عنده سلام نفسي، ولكن بيتجرح برضه محمد، بيتجرح كتير أكتر من أي حاجة يعني. صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك يا دكتور أسامة. مبروك التكريم وربنا يوفقك دايما، وحضرتك تستاهل كل خير. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إن أنا وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك، وربنا معاك يا ابني أنت وكل اللي زيك، وربنا يفرجها عليكم إن شاء الله، وهنجيلك زي ما أنت قلت. خلي بالك من نفسك وصحتك يا ابني. أنا بشكر جدا على الرسالة من الحاجة أم وائل. إيه الحل في العلاقات اللي ما بنقدرش نبعد عنها مهما حصل فيها، ومهما حصل خناقات بنرجع تاني بنفس الحب؟ هل ده طبيعي ولا ليها حل وإحنا اللي بنستهبل؟ بتقول أنا هجر وأول مرة أشارك، بالنسبة لي التحكم الأوفر والغيرة الزيادة والغرور من أعداء الحب. بص يا هجر، طبعا التحكم الأوفر والغيرة الزيادة كل ده من أعداء الحب، ولكن العلاقات اللي نقدرش نبعد عنها مهما حصل فيها، بيبقى اللي حصل فيها ده يعني مش حاجات يعني قاتلة، يعني دي مسموح ان احنا نرجع ونحاول تاني. انما لما يكون العلاقة فيها اهانة، فيها شتيمة، فيها عنف، فيها ضرب، فيها استهتار، فيها غدر، دي علاقات ما ينفعش نرجع فيها، خلصنا. التسلط لا يقيم علاقة بل يقيم سجنا، يصنع منك انسانا يحضر بجسده ويغيب بقلبه، يجيد الصمت لا حبا بل خوفا من أن يكون صوته سببا في الرحيل. القلوب التي تقاد بالخوف أول ما تجد بابا مفتوحا لا تعود. أحمد مهران. طيب خلونا، أنا عندي رسائل كتير جدا، ومن الواضح أن كلمة التسلط دي يعني مضايقة الناس، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير يا
0: أسامة. صباح النور. أتعرف بيكي ولا مش حابة تقولي الاسم؟
1: لا بلاش الاسم.
0: بلاش الاسم. طب كم سنة؟
1: 26 سنة.
0: مرتبطة؟
1: مخطوبة.
0: مخطوبة عن حب ولا خطوبة تقليدية؟
1: تقليدية.
0: طيب يا ستي احكيلي، بقالك قد ايه مخطوبة؟
1: واحد متقدم من كام سنة واتخطبت له، للأسف راح اتجوز وأهله فضلوا واحد تاني، كان واشد بعده وساعدته بمبلغ
0: كبير.
1: وانا مش مرتاح مع الشخص ده، مش حباه، بس في موقف لخته حصل وقفت جنبه وهو مش مقدر، بيعرف واحدة تانية.
0: يعني انت اتخطبتي الاولاني ماشي خلاص، والتاني ده اللي انت ارتبطتي بيه ده ساعدتيه بمبلغ كبير. اسألك مبلغ قد ايه؟
1: يعني هو حد
0: من
1: المبلغ
0: ما علينا. انت المبلغ ده طالع من عندك انت شخصيا ولا واخداه من والدك ولا ولا؟
1: لا، من بابا. بابا علمي بي.
0: وبابا على علم ان انت ساعدتيه بالمبلغ ده. طيب، وبعد ما ساعدتيه بالمبلغ ده اكتشفتي ان هو العلاقة بواحدة تانية؟
1: اتجوزها.
0: اتجوزها وانتوا مخطوبين؟ وانتي لسه مخطوباله؟
1: لسه مخطوباله.
0: على اي اساس؟
1: على اي اساس؟ لا، هو واحد تاني مش هو.
0: لا استني، انت توهتيني. طيب
1: اللي اتجوز ده مفضل واحد تاني غيره. انتي بنتنا وان احنا مش هنلاقي زيك وكده، فاحنا ما نعرفش عنه حاجه.
0: انا برضو مش فاهمك، معلش. تعالي يعني اعذري غبائي. انت الاول ارتبطتي بواحد مش كده؟ ده كان خطوبه ولا كان علاقه عاطفيه؟
1: لا، خطوبه.
0: وحصل ايه بينك وبينه؟
1: راح للاسف اتجوز، وبابا فضل واحد تاني مكانه تبعه.
0: بابا فضل واحد تاني مكانه يعني ايه؟
1: يعني جاب واحد من تاني مكانه.
0: بابا جاب لك انتي واحد بداله. وخد ده جوزه واحده تانية. وانتي وافقتي على اللي بابا بعتهولك بداله؟ يعني ازاي يعني؟ مثلا حضرتك مش لاقيه جزمه بني فخدي السودة؟
1: هو للاسف عشان صاحب بابا وان هم ناس كويسه يا بنتي. فرديت، يعني لقيته شخص كويس في الاول. دلوقتي انا مش
0: مين بس. فيهم اللي ساعدتيه بفلوس، الاولاني ولا التاني؟
1: التاني
0: اللي هو اللي معاكي حاليا. وده ما راحش يتجوز ولا حاجه؟
1: لا.
0: طيب انت ساعدتيه بفلوس وهو ايه بقى؟
1: هو في حد بيكلمها تليفون، نفس مشكلة الاولاني، ان هو شاف واحدة تانية.
0: طيب باباكي عارف؟
1: بابا عارف.
0: عارف ان هو بيتكلم واحدة تانية على التليفون؟ اتعامل عمل ايه والدك؟
1: بابا قال له يا ابني ما ينفعش كده، وللاسف برضك في دماغه نوع في دماغه.
0: طيب يبقى ده ما يلزمكيش خالص.
1: تمام.
0: ويتكل على الله يروح مطرح ما جه، بس يرد لابوك الفلوس اللي خدها.
1: تمام.
0: ابوكي بقى يقعد معايا يقول له ايه؟ بص يا ابن الناس، كل واحد فينا يروح لحاله، بس انت عليك قرشين ادفعهم واتكل على الله خلاص. لان ما ينفعش يدي بنته لواحد.
1: هم قالوا ان اخته تعبانه، عندها تعب وش، فانا واقفه جنبه لحد.
0: لا لا لا لا لا، ثانيه واحده ثانيه واحده، اخته عندها ايه؟
1: مرض سرطان.
0: طيب يا ستي، ربنا يمد ايده ليها بالشفاء، ولكن انت واقفه جنبه من منطلق ان خطيبته؟ واقفه جنبه على اساس ان هو هيكمل ويتجوزك؟ وعلى اساس ان هو هيخونك بعد ما يتجوزك؟
1: حاسه كده.
0: طيب ما احنا يبقى بالعقل بقى، اخته ربنا يتولاها، واكيد برضو في بدالك مليون واحده في عيلتهم تقف معاهم وكل حاجه تمام، انما انت انسحبي في منتهى الهدوء، وصوني نفسك وصوني كرامتك، ويرجع لابوكي القرشين اللي حيلته او ما رجعهمش، ده موضوع يخص بقى ابوك يتعامل فيه. انت بالنسبه لك ما ينفعش.
1: بس اللي هو معايا ده في واحد كمان قبله، كم واحد قبله. فانا رفضت لانه من الياف وكده، فمش مستويه.
0: طيب بصي، الحدوته مش كده، انا حاسس ان انت نازله بتعملي شوبينج، بتدوري على العريس. مش هينفع انت تخرجي خالص من كل العلاقات المعكوكه دي، وتقعدي مع نفسك شهر اتنين تلاته رايقه كده، وتقرري لما يجي حد يتقدم تدرسيه كويس وتفهميه كويس، استلطفتيه، حسيتي ان دمه خفيف، حسيتي ان هو انسان امين متربي ابن ناس هيصونك جد وداخل في العلاقة جد، اهلا وسهلا، بس على اساس انك تكوني استلطفتيه وبدأتي تحبيه. انما اصل ده متقدم وده ما طلعش مقاسي وده طلع بيكلم واحدة واصلا انا هقف معاه علشان ده لطلطة، ده عك، والعك ما يجيبش غير عك. يبقى انا عشان اعيش مستريح لازم اتصرف صح، يبقى نحكم العقل، ما نعيش كده في الهيهي واحنا مش داريانين ايه اللي بيحصل.

0: الحب يحتاج إلى الصدق كما تحتاج الروح إلى الهواء، فإذا اختنق بالزيف مات. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. أستاذ أسامة، أنا طارق 39 سنة ما ارتبطتش بأي علاقة، ممكن تنصحني أعمل إيه؟ أنا حابب أرتبط بما يرضي الله. يا أستاذ طارق، النهاردة لما تكون الظروف وصلت للسن ده وعايزين نرتبط ومش لاقيين حل، بنبتدي نلجأ إلى أصدقائنا بقى وأهلنا وحبايبنا ومعارفنا، وأنا عايز أرتبط وبدور على العروسة. هتلاقي مليون واحد عايز يخدم، ما تقلقش. فالقضية هنا إنك لما تشوف العروسة مش أي عروسة تشوفها تقول آه، لا، لأن هيبقى فيه، هتلاقي برضو اللي عندها 32 و33 وما ارتبطتش، ومش لازم بقى تدور على 27 و25 وكده، خلينا عاقلين يعني. فلما تشوف عروسة أهم حاجة تكون يعني في مبدئيا من ناحيتك أنت قبول، عجبك شكلا وموضوعا كده، دمها خفيف، مستلطفها يعني، مش هقولك بتحبها بقى، دي البداية. وتكون هي كمان بيبان في عينيها العروسة إذا كانت مستلطفة حضرتك ولا لا. لو لقينا الأمور كده نعرف بعض. لما نعرف بعض شهر 2-3 في قراية فتحة واتفر، نبتدي نحدد الصفات والطباع دي هتنفع معايا ولا لا. وما تقعدش تقول أنا هاخد وغير، محدش بيتغير، اللي بيتغير ده بيتغير بشكل طفيف جدا يعني، مش ما تقدرش تقول أنا هغير تغيير جذري. فأنت تشوف اللي شكلها كده على بعضها يعني مريحك. منور يا أمير الإذاعة، الحب كالشجر المثمر، كلما رويناه واهتممنا به وكلما أهملنا واهتممنا به وكلما أهملناه دبل ومات من الإهمال. أتمنى أسمع أغاني هاني شاكر مع حضرتك أحمد حسني. وبيكمل بيقول التنازلات الزائدة تنهي الحب، والمثل أغنية أصعب حب كلماتها أقرب للحقيقة. أوكي. وسلاما على كل أنثى عاشقة لجمال وأناقة ورقي أنوثتها الجميلة الجميل، وأتمنى دائما أنثى بمعنى الكلمة. طيب والله أنا مش فاهم الرسالة، الرسالة هي مكعبلة شوية يعني. فأي من علي، مساء الخير يا نجم النجوم، أحب أمسي على خالي حموكشة النمر وخالي أحمد أبو سيد وعلى سيد أبو نسب وكل سواقين النقل التقيل، وربنا يستر علينا جميعا، من محمد أشرف. عايز أنا كمان أوجه تحية لكل سواقين النقل التقيل صهرين على الطريق، وبقول لهم ربنا يستر طريقكم ويوصلكم بالسلامة، وبرضو يعني توخوا الحذر كده وعشان ربنا يكرمنا ونوصل بيوتنا فرحانين. أنا ولاء حسن، وعايز أقول لمحمد رأفت إني بحبه قوي قوي، وإني ممتنة لوجوده في حياتي، وكل سنة وانت طيب يا أحن زوج في الوجود، عيد ميلاده النهاردة، كل سنة هو طيب ويا رب دايما في خير وسعادة. الحب بيحتاج ناس تكون على قدر المسؤولية، مش لعبة. هو مش لعبة، هو من أحمد عباس. والله أنكل، الواحد بيحب النوت بوك ويقعد يكتب التيبس بتاعت حضرتك، ويا ويل الشخص اللي هيجي يرتبط. لا ما تتعقديش يا ملوك، أنا مش عايزك تبقي معقدة ويعني تحسبي كل حاجة كده، في برضو مشاعر ليها حسبة تانية خالص يا ملك. طيب خلونا بيقول عايز أسأل على بشوية، قص صاحبي غلبان يعني، كان نفسه يقابلك بس معرفش، قام ساب البلد كلها وهج. من محمد ابو راشد، ربنا يرجعه بالسلامه يا ابو راشد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. يا ده في صفاره هنا في ال... طيب نرجع مرجوعنا للرسائل تاني. اوكي. انا مخنوق جدا ومتضايق وما فيش حد احكي معاه. صلي علي، صلي. لما تكون مخنوق ومش لاقي حد تحكي معاه صلي، وربنا هو اللي قادر انه ايه انا والله كرهت الايباد ده خلاص، انا اتعقدت منه. طيب اعمل ايه؟ مش عارف ايه، مش عايز يفتح. يلا ما علينا. الحب من غير صدق نفس مقطوع وموت بطيء. من نجلاء سمير. صباح الخيرات، ابعت سلامي الى اختي عبير حمدي واقول لها كل سنه وانت طيبه، هي بتسمعك دلوقتي، وتحياتي لحضرتك من رحاب حمدي. طيب معنا تليفون يا ميدو. طب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ازي حضرتك، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله كويس.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 29.
0: مرتبطة؟ ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟
1: يعني خطوبة بس مع ايقاف التنفيذ كده.
0: ليه مع ايقاف التنفيذ؟ احكيلي.
1: هو المشكلة عندي مش في حوار ان هي معاكفة تنفيذ ولا لا، المشكلة ان انا على طول اللي عندي احساس بالرفض او ان انا قليلة.
0: ليه ناقصك ايه؟
1: هو الفكرة هو مش ناقصني حاجة، بس يعني تقريبا كل اللي حواليا بيحسسني بكده. يعني هو انا بابا وماما متوفين، ما عنديش اخوات، فاللي حواليا يعني الاهل اللي هم يعني اهل بقى اللي هم التانيين، ف
0: بيحسسوكي بايه؟
1: يعني لو انا جيت مثلا فكرت في نفسي واشتغلت شغل انا عايزاه او انا بحبه، شغل مناسب يعني مش شغل حاجه مش كويسه، هو انت شايفه نفسك، هو انت عايزه تطلعي ايه؟ يعني هو انت عايزه تبقي ايه؟ انت عايزه تروحي وتخرجي وتيجي ازاي؟ انت يعني تقعدي تتحبسي بقى في البيت؟ انت مثلا بتلبسي وانت فاكره نفسك ان انت حلوه؟ هو انت يعني هو على طول في رفض كده، لدرجة ان انا بيجي عليا اوقات فعلا بفضل قاعدة في اوضتي في السرير نفسه، ما بقدرش اتحرك بجد من كتر ما انا يعني على طول حاسة برفض. انا مش عارفة اعمل ايه، رحت للثيرابيست وخدت ادوية وما فيش فايدة. حتى الشخص اللي هو معايا انا يعني انا برضه على طول عندي احساس ان انا هكون قليلة بالنسبة له، ان هو ما بيحسنيش بده، بس انا على طول خايفة من كده، خايفة اصلا من الموضوع يكون رسمي. يعني خايفة من هو بيشوف معاملة اهلي ليا، هو بيشوفهم هما بيعملوا معايا ايه، انا مش عارفة.
0: طيب
1: دي حاجة اعملها.
0: انا عايز اسألك سؤال، وانتي مصدقاهم؟
1: لا.
0: طيب انتي ما عندكيش لسان يرد؟
1: ما هو لما برد بتحصل مشاكل اكبر.
0: لا ما هو انتي ممكن تردي رد يعمل مشاكل، وممكن تردي رد ما يعملش مشاكل، يوقف الناس عند حدها، او يفهم الناس ان انت واثقه من نفسك كويس قوي، وانت عارفه انت بتعملي ايه، والنبي ما تتدخلوش، خلي كل واحد يحط لسانه جوه بقه.
1: هما ما عندهمش كده، هما عندهم ان هي انت بنت ولوحدك، فانت كل الكلام اللي هنقوله ده يعني يمشي.
0: طيب فيك ثانيه واحده، اهلك دول عمامك مثلا وخلانك وكده؟ طيب وانت بنت ولوحدك؟ انتي لوحدك، انتي عايشه لوحدك؟ طيب لما انا بنت ولوحدي ومحدش فيكو هان عليه يقول لي تعالي اقعدي معايا عشان اخد بالي منك وابقى مسؤول عنك، وسايبني قاعده لوحدي، هتبقوا سايبني قاعده لوحدي وانا مسؤول عن نفسي وباكل نفسي وبشرب نفسي وبشتغل مع نفسي وبظبط حياتي كلها بالشكل اللي يناسبني، وانتوا جايين كل واحد فيكم يكسر مقاديفي ويقول لي كلام محبط بدل ما تشجعوني وتسندوني وتفرحوني، هل ده كلام يعقل؟
1: هم دايما بيعملوا كده، يعني دايما
0: يعملوا اللي يعملوه. ممكن يكونوا بيعملوا كده عشان خايفين، يمكن يكونوا بيعملوا كده لان خايفين كمان من تحمل المسؤولية ان يحصل لك حاجة ويتلاموا هم، انت فهماني؟ انما لا، انت طالما عارفه نفسك وعارفه بتعملي ايه وعارفه خطواتك ازاي ومحترمه نفسك وماشيه صح، محدش يقدر يفتح بقه معاكي بربع كلمه، وما تسمحيش لحد يقول عليك ربع كلمه. انت فاكره نفسك ايه؟ انا مش فاكره نفسي والله يا عمي، انا عارفه نفسي ببساطه، انا مش يعني حاجه سوبر، بس انا عارفه نفسي. وانا الحمد لله زي الفل. انت قصدك
1: الفكرة ان هو اي طلب انا مثلا بطلب، ان انا عايزة اشتغل مثلا، اعمل حاجة لنفسي، عايزة يعني في حاجة انا محتاجاها عايزة اوفرها، في حاجة عايزة اعملها ضرورية ليا، رفض. يعني لو انت، لا انت مش هتطلعي، انت مش هتعملي، اقعدي، انت بنت بقى تقعد في البيت. طب يعني
0: طيب هما بيصرفوا عليكي؟
1: لا طبعا،
0: امال مين بيصرف عليكي؟
1: ما هو انا يعني انا بشتغل في شغل ثابت ليا، ده انا بصرف منه، بس هي طبعا مش بيكفي حاجة، والمفروض ان انا في حاجات انا المفروض هجهزها لنفسي. هو لا، اللي هو انت تقعدي، ولو انا رحت اشتغلت مثلا من الشغل التاني ده، بلاقي بقى تريقة، وانت بتقعدي تلفي وتروحي وتيجي وكلام
0: ايه
1: ملوش
0: الشغل
1: لازمة.
0: التاني حضرتك اللي بتشتغليه؟ معلش انا اسف.
1: هو شغل حاجة برايفت يعني، يعني مشروع كده بعمله يعني.
0: طيب مش ده شغلانه شريفه؟
1: بالظبط طبعا.
0: خلاص اعملي اللي انت عايزاه. هم انت كل مضايقك ان هم بيتريقوا؟
1: لا هم ما بيوافقوش على كده اصلا.
0: طب ما هو يعني انت ما بتنزليش خالص تعملي الشغل ولا
1: انا بروح يعني، هم
0: بيوقفوكي؟
1: انا بحاول اروح مثلا، بحاول اقنعهم وكده، فيقولوا لا، فبحاول ان انا اعمل ده، لو عرفوا ان انا عملت كذا فلا يعني بيرجعوا يرفضوا، فاقول طب خلاص انا محتاجه كذا كذا كذا، لا وانت محتاجه ليه، ما تمشي على قدك.
0: هتمشي على قدك؟ طب ما تسيبوني اكل عيش.
1: ما فيش
0: هو
1: يعني،
0: انت لا بترحم
1: بالظبط.
0: ولا تخلي. بقول لك يا بنت الناس، انت عندك كام سنه؟
1: 29.
0: حدش بياكلك ولا بيشربك
1: لا
0: ولا حد بيمد ايده في جيبه ويديكي
1: خالص.
0: ولا حد

0: بتاعتك وما تحطيش دماغك في دماغ اي حد محبط. اوكي. والولد اللي معاكي بيحبك وعايز يكمل معاكي واستمر معاكي؟
1: بس انا اللي خايفه، انا خايفه مش عايزه ان هو يجي في يوم من الايام يعني يفتكر الموقف دي او يقول.
0: لا لا يا حبيبتي، لما انت بتشتغلي وبتنجحي هيبقى فخور بيكي. اوكي. انما لما تسيبي الدنيا كده ممكن يفتكر. لا، اعملي اللي انت شايفاه صح طالما انت ماشيه صح، وقول لربنا كده: يا رب انا لا ليا اب ولا ام، ولكن سندي الوحيد انت، وانا سند عليك، كمل معايا المشوار لاخر لحظه، ما تسيبيش حد يحبطك. واضحه وصريحه.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام.
1: أعداء الحب كثر، لكن أخطرهم قلب لم يعد يرغب في المحاولة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان اللي ما بيتكلمش على 106.10 نجوم اف ام. صديقتي وأختي ورفيقتي هي صديقة العمر ورفيقة المواقف، هي السند الذي أستطيع أن أضمن وجودها دوما، هي حبيبة عيني، صديقة قلبي، صاحبة عمري، وجودها بحياتي رزق من الله. لدعاء سعيد صاحبة عمري من أماني رشدي. وما أجمل الصحوبية. ويبقى عدو الحب الأول هو التطرف في المشاعر، الفراغ في الوقت، الذاكرة التي لا ترحم. دودي الله عليك، هو بقى ده الكلام. أنا عبير عايزة أبعت تهنئة لأختي وتوأمي رحاب حمدي عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة وسعادة وحب. كل سنة وهي طيبة ويا رب تكون فرحانة دايما. رحاب حمدي، رحاب حمدي نفسها بعت رسالة بتقول لماذا لم يرغب في المحاولة يا أستاذ أسامة. هو مين الذي لم يرغب في المحاولة؟ قصدك أنا على أعداء الحب كثر ولكن أخطرهم قلب لم يعد يرغب. ما هو اللي بيخلي القلب لم يعد يرغب في المحاولة؟ إنه وصل لمرحلة من اليأس، خلاص إنه كل المحاولات بقت بالفشل، فمش عايز يرغب في المحاولة. عمل كل حاجة ومفيش فايدة، ما بتتحسنش الأمور، الطرف التاني زي ما هو، خلاص ما كفاية بقى يعني، ما كل شيء ليه آخر، ده وضع طبيعي يعني. أنا إسلام، قول لنورهان ما تزعلش مني، أنا بحبها والله هي كل دنيتي. ضروري ما تزعلش مني، أنا بحبها قوي، يا رب تكون وصل لها الرسالة يا إسلام. وبيقول تاني، ظننت أني بإمكاني أن أملكك وأن تسيري مملوكتي وملكي، ولكني بكل كياني ووعي وحواسي وجدت نفسي دون أن أشعر أملكتك أو ملكتك ذاتي وأسكنتك روحي بعد أن ضردت روحي فأمسيتني أمسيتي وأصبحت الروح الدافئة الساكنة الحنونة التي سكنت دون أن أشعر وملكتني نفسها بتملكها لكياني فأصبحت كياني ونوري. هي أنت رايح في حتة البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ معلش أنا آسف، بس يعني هو التعبير مكعب الحبتين، أنا تهت منك. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: ازي حضرتك؟
1: الحمد لله تمام، ازيك؟
2: الحمد لله.
1: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
2: بلاش.
1: طيب كم سنة؟
2: 35.
1: مرتبطة؟
2: لا.
1: طيب احكي لي عايزة تقولي، انا تحت امرك.
2: هي المشكلة شوية جمع بين الحب والصداقة.
1: طب احكي لي، انا معاك. هي
2: طرفين احاول اختصر يعني. هو كان زمان وانا في الجامعه كان في حد معجب بيا، كان يعني في اصدقاء مشتركين ما بيننا، وانا تعليت عليه يعني، شفت نفسي عليه شويه، كنت لسه صغيره يعني. كان يعني بعدت عنه، كنت كل شويه اقرب منه وابعد عنه يعني، كنت ايه، ما كانش في عقل شويه.
1: طيب يعني انت كنت قصده تلعبيه كده؟
2: لا والله انا كنت لسه صغيره وما كنتش فاهمه يعني، ما كنتش مقدره الشخص ده يعني. كان شخص كويس جدا. وبعدنا وهو اتجوز وخلف ولفت الدنيا، وجات كلمته تاني ولقيته بقى طبعا ربنا ردني اللي انا عملته معاه ان هو اخد حق، فانا كنت زعلانه بالعكس يعني، هو ربنا اخد له حقه مني. كان ليا صاحبه يعني، مشكلتي انا ان انا لو مثلا بعدت عن الشخص شوية ممكن يعني بتعلق بناس تاني او بتلهي مع ناس تاني يعني، مش بركز مع حد معين.
1: لانك ما حبيتيهوش.
2: لا مش عليه هو، على صاحبتي. يعني انا كنت اشتغلت فبعدت عن صاحبتي دي. كانت صاحبتي قوي. الشغل اخدني منها، فهي طبعا رفضت ان احنا يعني خلاص ما بقينا صحاب زي الاول، وحاولت ان انا يعني اعتذر لها وكده، ما تقبلتش الاعتذار. وجت هو، انا حاولت ان هو يتوسط بيني وبينها، ان هو كان يعرف، حاولت ان هو عشان ان هي تسامحني، فهي ما قبلتش انها تسامحني. وبعدين قالت له حاجه عني، بس هو رفض ان يقول لي. وبعدين بقى جريء شويه معايا، الكلام اتغير. هو كان مصطام جدا، ما كانش ممكن يقول لي اي حاجه ممكن تضايقني، فلقيته جرأ معايا شويه في الكلام، وما رضيش يقول لي هي قالت ايه. وطبعا انا بقيت عنهم هما الاثنين، يعني هما اتغيروا. بس بقى لي فتره اللي هو انا حابه اعرف هي ممكن تكون قالت له ايه عني، بس في حاجه بتمنعني، يعني مش عايزه اختارهم هما الاثنين.
1: مع انك بعدت عنهم هما الاثنين.
2: تمام، بعدت عنهم بس مش عايزه اشوفهم بصوره وشها، عايزه اكرههم.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هو اتجرى عليك ازاي؟ يعني ايه بالظبط اللي حصل؟
2: لا كلام.
1: كلام ايه؟ كلام مثلا في سكه مش كويسه؟
2: هو لا لا لا، اللي هو يعني الكلام مش وحش، بس يعني في جراء شويه، هو انا ما كنتش متعوده منه. يعني اسئله فيها جراء شويه.
1: ما ممكن تكون قالت له على فكره دي انت مش اول واحد في حياتها، وهي كانت قشطه جدا والدنيا تمام، فبدا.
2: ما اعتقدش انها ممكن تقول عني كده.
1: ما هو ايه اللي هيخليه يتجرأ عليكي؟
2: ما هو انا دماغي بتلف بسبب كده، يعني انا بقالي 3 سنين بعيد عنهم، بس نفسي اعرف هي ممكن تكون قالت ايه.
1: طيب تعالي اقول لك ان حب الاستطلاع ده اكتر حاجه بتدمر الدنيا.
2: تمام.
1: ان انا اي بصي في اقول لك على حاجه، يعني دي معروفه في الدنيا. لو انا قاعد معاكي دلوقتي اقول لك تصدقي اللي انت تخيلي ايه اللي حصل امبارح مع فلانه، ويجي لي تليفون واقوم، طب بصي لما اشوفك تاني احكي لك وامشي، دماغك مش هتقف لان عندك حب استطلاع، لان انا حذفت لك البقين اللي في الاول دول، كهربتك، خليتك تفكري ومشيت وسبتك. ده وضع طبيعي، دي لعبة بيلعبوها بعض الناس مع بعض. فاتلعبت معاكي من 3 سنين، وحسيتي ان انا ايه داخلة في سكة مش كويسة معاه، وبدأ يتجرأ عليا في الكلام، وهي قالت لك لا خلاص انا مش عايزة ابقى صاحبت. خلاص يا ستي، كل واحد يروح لحاله. على فكرة طول ما احنا عايشين على وجه الارض بنعرف ناس، فهماني؟ وفي ناس جديد بتخش حياتنا، وفي ناس قديمة بتخرج، وناس قديمة بتفضل. فيعني هي الدنيا كده. فانت لو قاعده عماله تحسبيها بالشكل ده، هم ممكن على فكره يكون مش في دماغهم اي حاجه، ولا بيفكروا فيكي، ولا فاكرينك اساسا.
2: اكيد.
1: عبد الحليم حافظ لما غنى قال على طول الحياه نقابل ناس ونعرف ناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، اوكي؟ ولا ننسى اعز الناس، ولكن بنقابل ناس ونرتاح مع ناس ونسيب ناس، ده وضع طبيعي جدا. ما تحطيش الموضوع ده في دماغك، علشان ده ممكن يعكر عليكي حياتك. خلاص، واحدة كانت صاحبتي وأنا بعدت عنها، والتاني يعني أنا كنت بعامله وحش عشان كنت صغيرة ومش فاهمة أي حاجة. خلاص عادي بقى، هارد لك، نيكست. اللي جاي بإذن الله أكون اتعلمت من التجربة، وأتعامل معاك كويس، وكل الأمور تبقى مظبوطة.
2: إن

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم أفهم.
1: بكل الحب اتكلمنا عن الحب واتكلمنا عن أعداء الحب، وكانت حلقة جميلة جدا، أنا عن نفسي كنت مستمتع بيها. أشكركم جدا على وجودكم معي على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم، في أنا والنجوم وهواك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.